0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: على هدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعتنا

0: شو صار
1: بصراحة؟ هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك؟
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك؟
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: تحسات ملكة على عرشها.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
4: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: حظك على الهواء.
6: يغادر القمر الطابع الترابي الجاد ليلتقي بكوكب بلوتو في قلب برج الدلو الهوائي، مما يبث في الأثير رغبة عارمة في التجديد والتفكير الحر والتطلع نحو المستقبل بأسلوب مبتكر. هذا بالتزامن مع استقرار الشمس وعطارد المتراجع في السرطان المائي، مما يذكرنا بأهمية العودة إلى الجذور وحماية الروابط العائلية الدافئة ومراجعة قراراتنا السابقة بكثير من الحكمة. أما الزهرة والمشتري في الأسد فيمنحان اليوم طاقة من الشغف والتألق والبهجة. دعونا نستكشف كيف ينعكس هذا المزيج الفلكي الفريد على برجكم اليوم. برج الحمل. مع انتقال القمر إلى الدلو تفتح أمامك اليوم أبواب التواصل الاجتماعي على مصراعيها، وتشعر برغبة في الانخراط مع الأصدقاء والعمل الجماعي، مما يخفف من الضغوط العائلية التي تفرضها كواكب السرطان. برج الثور. الأجواء الفلكية تضعك في واجهة الأحداث المهنية اليوم، حيث يحثك القمر من برج الدلو على إبراز طموحاتك وتغيير استراتيجيات عملك بشكل مبتكر. تجمع كواكب السرطان يدعم اتصالاتك اليومية ويمنحك ذكاء حادا في إقناع المحيطين بأفكارك، شريطة التأني في صياغة العقود. برج الجوزاء. أنتم شعلة من النشاط والحركة بوجود المريخ وأورانوس في برجكم، مما يمنحكم أفكارا مباغتة وقدرة على اتخاذ خطوات جريئة. القمر في الدلو ينسجم معكم تماماً اليوم، مشجعاً إياكم على التخطيط للسفر أو طلب العلم أو الانفتاح على آفاق ثقافية جديدة واعدة. برج السرطان. الشمس تنير برجك وتمدك بالخصوصية والحضور، بينما يتراجع كوكب عطارد بجانبها ليدعوك لإعادة النظر في تفاصيل شخصية أو مهنية سابقة. لا تستعجل حسم الأمور اليوم، بل استغل طاقة القمر في الدلو لترتيب حساباتك المالية المشتركة أو التزاماتك بدقة وهدوء. برج الأسد. كوكبا الزهرة والمشتري يتألقان في برجكم ليجعلا منكم محط الأنظار والقلوب. طاقة التفاؤل والجاذبية في أعلى مستوياتها لديكم. على الجانب الآخر، القمر في البرج المقابل الدلو يركز الضوء على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مثالي لتقديم التنازلات الذكية وكسب ود الشريك بأسلوب متجدد. برج العذراء. الأجواء الفلكية تدعوك اليوم للاهتمام بروتينك اليومي وصحتك الجسدية والنفسية. القمر في الدلو يطلب منك تنظيم وقتك بذكاء وإنجاز الواجبات المتراكمة بأساليب مبتكرة. تجمع الكواكب في السرطان يضمن لك الحصول على دعم مخلص ونصح دافئ من أصدقاء قدامى ومقربين. برج الميزان. القمر في برج الدلو الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والتعبير عن مواهبكم الفنية وقضاء أوقات ممتعة، بينما تطلب منكم كواكب السرطان في أعلى نقطة بفلككم مراجعة بعض الالتزامات المهنية بدبلوماسيتكم المعهودة. برج العقرب. طاقة الأبراج المائية تدعم حدسك العميق، لكن القمر في الدلو يوجه اهتمامك اليوم نحو شؤونك المنزلية والعائلية. قد تطرأ رغبة في إدخال تعديل عصري على بيتك أو حل مسألة عائلية قديمة بأسلوب مبتكر. مرونتك الفكرية ستساعدك على الموازنة بين متطلبات منزلك وطموحاتك المهنية. برج القوس. الأجواء الفلكية تمنحك سرعة بديهة وقدرة متميزة على التواصل اليوم بفضل القمر في الدلو. هو وقت مناسب جداً للمحادثات أو حل سوء تفاهم أو القيام برحلات قصيرة. عاطفياً، استمد طاقتك الإيجابية وشغفك من تواجد الزهرة والمشتري في برج الأسد الصديق. برج الجدي. يغادر القمر برجكم لينتقل إلى بيت مالكم الدلو، مما يسلط الضوء على ميزانيتكم ومواردكم. قد تظهر فرصة مالية غير تقليدية أو فكرة مبتكرة لزيادة الدخل. تراجع عطارد في السرطان المقابل ينبهكم لضرورة التروي في نقاشاتكم مع الشركاء. برج الدلو. القمر يلتقي بكوكب بلوتو في برجك اليوم ليمدك بطاقة حضور طاغية وقدرة على قيادة الأمور وإحباث تحول شخصي لافت. تشعر برغبة قوية في التجديد وكسر القوالب القديمة. استغل هذا الزخم لإعادة ترتيب شؤونك والاهتمام بصحتك وعافيتك التي تدعمها كواكب السرطان. برج الحوت. الأجواء الفلكية تميل اليوم نحو الهدوء والتأمل، حيث يستقر القمر في برج الدلو خلف الكواليس، مما يجعلك تفضل الابتعاد قليلاً عن الصخب ومراجعة حساباتك النفسية بصمت. تجمع الكواكب في السرطان الصديق يضمن لك تدفق الإلهام والإبداع ويعدك بأوقات عاطفية دافئة متى أردت.
1: حظك على الهواء.

0: سجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال.
3: نقيلي أحلى غارة يا فراشي نقيلي.
2: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق ما صبت شي
4: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
5: إنه أنا بحسها كوميدية
4: لولو أكتر اجتماعية
5: سياسية اجتماعية
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز البطاقات بمكتبة أنطوان

Allah'ım ya vatan elinden, Allah'ım hakkın ya Lübnan'ı. Menjedid tahiyyatna lelkum min iza'a Cebel Lübnan. Mevcutna 87.7 MHz FM Lübnan ve duval el-mujawira. تقويه هالموجه وانتشاره واستمراره بيعتمد عليكم على دعمكم يا لبنانيه، دعمكم لاذاعه جبل لبنان بالاعلانات وسبونسرنج. تواصلوا معنا 70 220 888، وبنشكر دعمكم سلفا ومحبتكم الكبيره. تسمعونا ايضا لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان ابلكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد اوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 2 تموز 2026 ميلاديه من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلا مستمره لغايه الساعه 10. تتضمن كل شيء رصدت لكم اياه بتصرفكم بنوضعه انا ومكتب التحرير والمتابعه. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكم. وابتداء من هاللحظة كل شيء رصدتوه أنتو كمان، أنتو شركة وهي الفترة لألكن، نحن شركة معكم وأنتو شركة معنا. يا هلا. 03-444-037 بتصرفكم. شمس جديدة عم تشرق على وطننا لبنان. الله يحمي وطننا لبنان. مواعيد حلوة كتير، كل الخبايا والخفايا وتفاؤلنا بالمستقبل وبالشرعية اللبنانية. كل القضايا رح نستعرضها سوا خلال هاللقاء المستمر لمدة 3 ساعات. كلمة لرئيس الجمهورية مبارح خلال استقباله نقابة المحامين في بيروت ولبنان ونقابة محامي طرابلس. الله يحمي شرعيتنا اللبنانية، يحمي أرزة لبنان ويحميكم. نحن وياكم إيد بإيد مع الشرعية اللبنانية العسكرية والسياسية فقط لا غير. قولوا الله يا لبنانية. ولنبدأ بدون أي تأخير من زمن السبعينيات الجميل. خلينا نسمع سوا أغنية لفرانكي فالي، My Eyes Adored You. Yes. جبل لبنان.

سامعين الدرامز كيف عم بلف؟ خلينا نرجع نسمعه بآخر الأغنية هلا من لحظات. درامز بتر أبضاي.

هذه هي الآلات الموسيقية والحلا. فرانكي فالي and the Four Seasons, My Eyes Adored You. ولا الآلات الموسيقية والمستلزمات للآلات الموسيقية, كل أنواع الآلات الموسيقية, عنوان أصيل بتصرفكم بالأشرفية, مبنى إذاعة جبل لبنان, Instruments Garage. كل أنواع آلات الموسيقى إضافة للأمبليفايرز والصيانة والمستلزمات الموسيقية. Instruments Garage, أشرفية بناية إذاعة جبل لبنان. أهلا وسهلا فيكن وبالروح الموسيقية والوطنية, وهي ثقافتنا وهيدا نحنا. الموسيقى, الفنون الجميلة, المسرح, الغناء والرقي. ومثل ما عندكن Instruments Garage بالأشرفية, في عنا مهرجان عيد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية. ليالي حلوة كتير, عم تسمعوا البروموشنز بالبريكات عنا إذاعة جبل لبنان. أعياد بيروت, 2U2C, جهاد جابرييل المر, ستار سيستم, أمين أبياغي, وأغاني أغاني وإدارة الحلا بمهرجان أعياد بيروت, جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر. وكلنا مجندين حواليهم وصوتنا عالي ونحن وياكن. الحجز بكترة بيثبت ثقافة الحياة وإيماننا, مش بس بهالصيفية, بكل صيفيات وشتويات لبنان ومهرجانات بكل المناطق اللبنانية وعلى المسارح اللبنانية. هلأ الحدث هو هالليالي الحلوة على شاطئ أنطلياس, واجهة أنطلياس البحرية, أعياد بيروت. لا زالت الأعياد في ديارنا جميعا عامرة يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 و مستمع باعت مبارح بعد الظهر, باعت مبارح بعد الظهر فيديو. خلينا نعمل بلاي تنشوف, يلا نوثق ببعضنا. كلمات وأعداد سعيد ملاعب.

على وزن تسلم يا عسكر لبنان. الله يحميك يا عسكرنا اللبناني البطل. كل مستمع مراسل وبكل محبة إذاعة جبل لبنان إذاعتكم يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الزميل حنا أيوب أجرى مقابلة مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي قال لصحيفة الديار أنا مستعد للتسوية إذا كان الطرف الآخر مستعدا. لا رسالة حاليا إلى رئيس الجمهورية. المخارج موجودة إذا توافرت الإرادة. إسرائيل تريد دفع الجيش إلى مواجهة مع المقاومة وهذا لن يحصل. انسحاب متزامن جنوب الليطاني واحتواء السلاح شمال الليطاني من الدولة اللبنانية. إذن حديث الرئيس نبيه بري إلى صحيفة الديار قابله الزميل حنا شارل أيوب. صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الخميس 2 تموز 2026. وفي صحيفة الديار أيضا صفحة 3 الزميل فادي عيد أجرى مقابلة قانونية مع وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار الذي قال للديار على واشنطن تنفيذ ما وعدت به من دعم للجيش اللبناني عديدا وعتدا. في قراءة قانونية لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلن في واشنطن يقول وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار لصحيفة الديار أنه من منظور المادة 52 من الدستور فإن هذا الاتفاق ليس معاهدة والنظام القانوني والدستوري الذي يرعاه لا علاقة له بما ينطبق على المعاهدات، بمعنى أنه من الناحية القانونية وليس السياسية فإن ما من موجبات بعرضه على مجلس الوزراء أو أن يحوله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بمعنى أنه ليس معاهدة ترعاها المادة 25 من الدستور بل هو اتفاق أمني. إذن مداخلة مهمة جدا قانونية. وزير العدل السابق

0: في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الصفحة الأخيرة، الزميل جون بيير حبيب: سأرجع يوما بين سحر براغ وينبيع مارينباد. حين أقلعت الطائرة من مطار هيثرو في لندن ساعات الصباح الأولى، بدأ كأنها تتحرر من قبضة مدينة لا تهدأ، ومع كل ميل تقطعه في السماء كان الشوق يسبق الرحلة إلى براغ، تلك المدينة التي ظل الحنين إليها مؤجلا لسنوات قبل أن يحين موعد اللقاء من جديد. لم تمضي سوى ساعتين حتى لامست الطائرة أرض مطار فاتسلاف هافل الدولي. رحلة حلوة كتير إلى براغ. ومنتجعات وفنادق وينابيع. ولما بنحكي عن براغ، عن تشيكيا، عن سلوفاكيا وعن سحر أوروبا الشرقية، بنحكي عن شركة لبنانية بخدمتكم وبتاخدكم على هالوجهات: ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا، هنغاريا، من فرعهم بدبي 1987 لبراغ لبيروت. بيحجزوا لكم فنادق ومنتجعات صحية، تذاكر السفر، بيساعدوكم بتأشيرات شينغن، تنقلات أكيد، التأمين السياحي على رحلتكم، جولات سياحية مميزة وإحاطة دائمة من قبل المندوبين. منتجعات أوروبية أشهرهم كارلوفي فاري بتشيكيا، بيستاني بسلوفاكيا، مياه معدنية علاجية والطين الطبي، استرخاء، تحسين الصحة العامة، علاج مشاكل المفاصل والجسم. فيكن تكونوا أفراد، كوبلات، عيال، وكمان مدراء الشركات فيهم يعزموا موظفين لهالرحلة الرائعة جدا ومجموعة الرحلات. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، أفضل الأسعار لمستمعي جبل لبنان، سفر فاخر آمن ومنظم. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز 76-83-83-03. رقي وحضارة من لبنان، بلد الحضارة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: خيجوني يسعد صباحك، خيك عالتك يا رب حبيبي. قلت تذكر مرة ما تحكينا كرمال جيت سكيات، الله يرضى عليك. وصل الصوت شي حكيت لنا مع حدا يعني شي مش مقبول أبدا نهائيا، يعني من جوني توصل إذا بدك للمدفون، يعني شي يعني فوق الخيال، يعني لا فيك تغطس ولا فيك تنزل عائلتك على الشط ليسبحوا. فين احنا ابراهيم لعيبه على الشط، بين العالم اللي عم تسبح، يعني شو ناطرين يعني تتحركوا الدفاع المدني غبر السواحل البحريه، يعني تحرك الداخليه تمنعهم، يعني شيء عن جد مش مقبول ابدا، يعني شو ناطرين العالم، يعني يرحلوا كذا قتيل ساعتها بتحرك الدولة بتمنعهم، يعني بتعطيهم انذار، ببعوهم ببعدوهم عن الشط 300 متر بالقانون، هو بالقانون 300 متر وطلوع، ممنوع يقرب على الشط. الله يرضى عليك، لقينا حل، لا سمح الله يروح له شيء ولد، يروح حدا مش فرقة عملي كرمال واحد جاي يشوف حاله على الشط بالجتسكي، يعني كارثة.
0: صح، برافو عليك يا ابو مخيل. نحن وياكم بدنا نكافح الظاهرة تنساعد القوى الأمنية والشواطئ البحرية بقوى الأمن الداخلي، بمساعدة أكيد الدفاع المدني العميد خريش اللي عاطي أوامره، بمساعدة إذاعة جبل لبنان على كل التبليغات، الدفاع المدني البحري بقيادة الكابتن سمير يزبك، ومثل ما قلنا الشواطئ البحرية ودورياتها

0: القوى الأمن الداخلي. اللي بدنا نعمله نحن وياكم نرجع منجدد هلأ كمان بيكون في مستمعين جداد عم يتعرفوا على هالموضوع، كاميراتنا هي سلاحنا يا مستمعي جبل لبنان، بالفيديو أو التصوير أو حتى المعلومات الشفهية اللي بتعطوني إياها ضمن إطار السرية على 70-220-888 تحت الهواء، لما بينطلق أي دراجة مائية من أي منتجع بلبنان كلهم، يعني كلهم اللي عندهم بورات فيها الجات اللي بينطلقوا، بلغونا انه انطلقت مثلا هيك عم بعطي مثل مش انه تحصل، انطلقت من البورت ميليون، انطلقت من مرفق سلعاتها، انطلقت كذا، في جيت سكي انطلقت واللي انطلق منها الساعه نهار الاحد الساعه 2 بعد الظهر، انطلق من المرفق، يا بتكونوا صورتوا لي فيديو زوم ان من بعيد او صوره عاديه، وساعتها نحن بدنا نحاسب اللي عم بيأجر اللي بيتركهم بدون لايف جاكيت، لأنه اللي بيلبس لايف جاكيت هو والشخص اللي وراه بيكون بيلتزم بالقانون وبيكون قانوني وبيكون أخلاقي، ما بيفشخ مثل ما قال أبو مخيل على الناس بالمنتجعات البحرية، مثل ما بيجوا أحياناً وبيقربوا لينا ومصير عم نلوح لهم ببرانيتنا، أوقات أوقات منجيب طفافات لونهم أورانج أو هيك الألوان أو لونهم أصفر فوسفوريك لحتى يشوفونا ما يقتلونا، وبيقتربوا منا بصورة خطيرة وبيعملوا ويفز حوالينا يعني وبيشكلوا خطر وإزعاج. فمن هالمنطلق الله يرضى عليكم بدي ربي لكم إياهن، كل صاحب مرفق بمنتجع سياحي على شط لبنان بيأجر وبينطلقوا المستأجرين عنده لهالجات البحرية بدون لايف جاكيت وحماية، هيك منبلش نربيهم. يلا وأنا نتركهم ضمن إطار السرية 70-220-888، بدنا نربيهم بالقانون والقانون ملح الأرض. ميرسي، شكرا، صوتك عالي جبل لبنان. المزيد والمزيد بعد البريك. وكمان اليوم ناشرة الدولة اللبنانية المزيد من الشركات اللي عم بتشهر فيها، منهم كواترو لتأجير السيارات، شركة خطار إلكترونيكس، وزارة المال بدها منهم مصاري زوزي، مصاري يعني زوزي بالسرياني، قولوا الله. بريك ومرجع والمزيد والمزيد شو عم بصير بوطننا لبنان أنا وياكم والحق أكترية وإيد بيد، ولا دعمكم وإعلاناتكم بإذاعة جبل لبنان وسبونسورينج ولتقوية أرسالنا والاستمرار والبقاء إيد بإيد نحن وياكم. 70-220-888 إعلان أو سبونسورينج.
1: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19 from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايماً نات بحكولي عنك إنك أنت دايماً نات.
2: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالباً.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طمت.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
3: غالباً.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. كنا خبرناكن عن زيارة قامت فيها هالأسبوع اللبنانية الأولى، نعمة جوزيف عون، إلى مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية في الفرزول زحلي. زيارة محبة، دعم لها المؤسسة والجمعية الخيرية والاجتماعية والثقافية اللي داعمة وطننا لبنان، مؤسسة ميشيل ظاهر. على صفحة مديرة مؤسسة ميشيل ظاهر السيدة مارلان سيد ظاهر صورة لأم شهيد بالجيش اللبناني تعمل بالمؤسسة، تتحدث إلى السيدة الأولى نعمة جوزيف عون. أنا أم لشربل، عرفتيني؟ بهذه الكلمات تقدمت تراز أم الشهيد شربل الذي ارتقى في صفوف الجيش اللبناني دفاعا عن الوطن. لم تتردد السيدة الأولى السيدة نعمة جوزيف عون للحظة، ابتسمت لها، أمسكت بيدها بكل محبة ونظرت إليها بعينين امتلأتا دفئاً، عينين امتلأتا دفئاً، وقالت: أكيد عرفتك. في تلك اللحظة لم تكن المصافحة مجرد تحية، بل كانت رسالة وفاء وتقدير واحتضاناً صادقاً لأم قدمت أغلى ما تملك من أجل لبنان. تراز التي تعمل اليوم في أديرة، أديرة هو برنامج ل المواد الغذائية بإشراف مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية، منتجات بلدية مهمة جدا ومسمينا أديرة. المرأة منوصفها بالأديرة لما بتكون أديرة بكل معنى الكلمة. إذن تراز التي تعمل اليوم في برنامج أديرة الغذائي لتأمن لقمة عيشة بكرامة بقيت قبل كل شيء أم الشهيد شربل بطل الجيش اللبناني وبطل الوطن. كانت من أكثر اللحظات تأثيراً خلال زيارة السيدة الأولى نعمة جوزيف عون إلى مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية، لحظة اختصرت معنى الوفاء والإنسانية وأكدت أن الشهداء لا يغيبون ما دام هناك من يذكرهم ويكرم أمهاتهم. ومن أجمل ما حملته هذه الزيارة ذلك الحضور الإنساني العفوي للسيدة الأولى التي لم تكتفي بالكلمات، بل منحت كل من التقتهم شعوراً صادقاً بالاهتمام والاحترام، وتركت في القلوب أثراً سيبقى طويلاً. فيكن تشوفوا هالصورة المؤثرة واللي حصلت على آلاف اللايك والشير والتعليقات على صفحة السيدة مارلان ظاهر، مارلان سيد ظاهر مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية. المستمعة والمتابعة كاميليا منصور كتبت: كل الفخر والاعتزاز بالسيدة الأولى نعمة جوزيف عون والسيدة البقاعية مارلان سيد ظاهر والسيدة أم الشهيد أم شربل مدام تراز التي قدمت أغلى ما عندها، فلذت كبدها ما من أجل أن يبقى لبنان وكلنا للوطن والوطن للجميع. الله يصبر قلب الأم، أم شربل وأم كل شهيد بالقوى الأمنية والجيش اللبناني البطل. شكراً السيدة الأولى على لطفك وتهذيبك وإنسانيتك مدام مارلين سيد ظاهر، مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية من الفرزول زحلي لكل لبنان وللعالم. الله يقويكن ويحميكن، ومثل ما قلنا مشروع أديرة فيكن تسألوا عنه، زوروا صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن لحتى تتعرفوا على هالبروغرام هيدا اللي بيدعم السيدات للبقاء ببيوتهم وبكرامتهم وبأرضهم. وتوصوا على المنتجات البلدية لبرنامج أديرة 70-824-879. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 رسالة.
4: خير خي جوني، يعطيك ألف عافية. في موضوعين كتير مهمين بدي أحكي لك هون. أول شيء هيدا الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا لولد عم بيقب مدوع على طريق وراح صوبجوني وركب وراه بنت شعراته رح يدقه بالأرض، هي عم بتقل المتوكر ما يطلع دولاب. أنا بدي أسأل هيدا البهيم أهله وينني؟ والأكثر من هيك هالبنت اللي وراه أمه وبيه وينني؟ ما شافوا بنتون؟ ما عم بيشوفوا العالم كيف عم بتموت على الطرقات؟ يعني هيدا المربى وهيدي السوشيال ميديا اللي أم وبي بيضلوا كل النهار على تليفوناتهم عم بيراقبوا ولادهم، هيدي مصيبة. شغلة تانية عصير السوشيال ميديا هاي اللي طلعت مع برنامج عم بتقول نحن بلد سياحي وعم تحكي عن دعارة وما دعارة، هيدي كمان وينني أهلها؟ ما بيعرفوا إنه لبنان بلد للديسين؟ لبنان بلد نظيف لو المشاكل اللي صارت فيه، بلدنا مخرج الديسين وصلت للعالم، كل العالم عم تحكي بلبنان وبأرض لبنان وبقديسة أرض لبنان. تيجي بنت قال إنه هي حضارية عم تحكي عن إنه لبنان عم بيشجع الدعارة، ولك شو هالقلة الأخلاق هاي اللي وصلنا لها؟ وبنسأل لي بلدنا عم بيصير فيه حروب؟
0: ما
4: يعطيك ألف عافية خي جوني، والله يقويك.
0: يسعد لي صباحك الحلو يا شبوبية. رقم اللي انتهي ب705 شربل. بدي أقول لك شغلة، هذا الفيديو اللي حكيت عنه موجود، فيكن تزوروا جبل لبنان أبليكيشن تعملوا لايك وشير لأخبارنا على جبل لبنان أبليكيشن. هذا كمان دعم منكم لقلنا، داونلود جبل لبنان أبليكيشن تابعوا الأخبار، وفيكن تشوفوا الفيديو اللي حكي عنه شربل فيكن تشوفوه على جبل لبنان أبليكيشن كيف عم بيقبى وفي وراء بنت واتنينتهم بلا أخلاق يعني. والبنت هيدي ما بعرف شو بقول يعني، لازمها جلد يعني تتربى لأنه أهلها ما ربوها. هيدي التربية البيتية، يا من ربي أولادنا بالبيت يا من عهرهم وبيطلعوا بلا أخلاق. فالفيديو موجود وأكيد على طريق دبي وضمن نطاق مفرزة سير جونية وضمن نطاق مفرزة سير الجديدة. الله يعطيهم العافية في مفرز السير، أكيد صار عندهم علم بالموضوع وإن شاء الله أنه يقدروا يكمشون. تربية تربية تربية مفقودة عند بعض البيوت للأسف، يعني الحيوانات الأليفة اللي ببيوتنا أحلى من بعض الأشخاص اللي ما ربوا أولادهم طلعوا حيوانات مش أليفة بالمجتمع للأسف. بقلكن يا صوتك عالي جبل لبنان ومؤسسات لبنانية صامدة بوطننا لبنان، ومنهم مؤسسة الرجي. رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي المدير العام المهندس نصيف سقلاوي استقبل في مكتبه في الحدث بالحدد مبارح رئيس بلدية القليعات في عكار الدكتور عبد الرزاق خشفي، يرافقه أعضاء المجلس البلدي ومخاتير بلدة القليعات عكار. شكر الوفد للمهندس نصيف سقلاوي وقوف الرجي إلى جانب مزارعي التبغ والتنباك في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها عكار، وسعيها إلى تحسين أسعار المحاصيل ضمن الإمكانات المتاحة. وأثنى وفد لإلاعات عكار على الدعم الذي توفره الرجي للمجتمعات المحلية والبلديات وقرى زراعة التبغ والتنباك، وهذا الأمر يسهم في تحسين ظروف حياة المزارعين وعملهم. وفد الإلاعات عكار وجه إلى المهندس نصيف صقلاوي دعوة لزيارة بلدة الإلاعات العكارية، وسلمه رئيس بلدية الإلاعات عكار الدكتور عبد الرزاق خشفي ثوب تخرجه من كلية الطب، تعبيرا بصورة رمزية عن دور مردود زراعة التبغ والتنباك من الرجي الذي أمن له كما لآخرين من أبناء المزارعين فرصة استكمال دراسته وصولا لتخرجه من أهم جامعات لبنان والخارج. شو هالمبادرة الحلوة؟ هيدي شغلة أنا حتى بالنسبة لي كإعلامي بعتبر نفسي مخضرم من سنوات طويلة، هي أول مرة بشوف مبادرة حلوة كتير، شخص عم بيقدم بدلة التخرج اللي تخرج فيها بالجامعة لشخص بيدير مؤسسة دعمت أهله لحتى علموه. المهندس نصيف صقلاوي تلقى هالهدية الرمزية الرائعة بكل محبة. إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي إدارة وموظفين ومسؤولين بخدمة المجتمع اللبناني من عكار للجنوب للشمال للبقاع بكل المناطق اللبنانية، دعم لحتى مزارع التبغ وشتلة التبغ يعلم ولاده، يطعم ولاده، يربي ولاده على محبة وطنهم والتمسك بالأرض بكل المناطق اللبنانية. شكرا المهندس نصيف صقلاوي، الله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
5: صباح الخير أستاذ جوني، يعطيك ألف عافية، صوتك عالي جبل لبنان. أستاذ جوني، بما أنه صار في حملة عن الموتوسيكلات ويكون في حاطط خوزة ومش قاعدين اثنين ومش جاي بعكس السير، يا ريت الشباب بيبقوا بيروحوا من الساعة 4 للساعة 6-7 عشية على طريق المطار وبيشوفوا كيف هالموتوسيكلات بين السيارات اي قيمتها وما حدا فرقاني معه من القرار طلع كأنهم عم بيتحدوا، يعني يا ريت بيروحوا لهونيك وبلقطوا شوي بركي بيعملوا لهم دروس لان شيء مش طبيعي.
0: يسعدني صباحك والحق معك 100% شربل وكل المستمعين. اسمعوني منيح، بدي ارجع لكم انه نحن ورتانين تركي من إلا تركي تقيلة وبشعة وفاسدة من مئات ألاف الدراجات النارية المتروكة من سنة 1990 لحديت سنة الماضية، من سنة ونص بداية هالعهد بلشنا نكافح أكتر وأكتر بإصرار وبتصميم مع العهد الجديد العماد جوزيف عون والأوامر من قيادة قوى الأمن الداخلي لما فرز السير بالقمع من وزير الداخلية العميد الشجاع الحجار، وقرار ورا التاني وكل مدي بيرجع بيذكر بالقرارات، والشباب عم ينفذوا مفارز السير باللحم الحي من ناحية التجهيزات والافتقاد إلى الدراجات والصيانة وغيرها من الأمور، ولكن عم ينفذوا بآلياتهم بدراجاتهم بوجودهم مفارز السير بكل المناطق اللبنانية. ولكن برجع بقلكن بيصادروا دراجة 2-3-50% في ميات الألاف يا شباب متروكين بالعهود الفاسدة السابقة، العهود الجمهورية والوزارية والنيابية السابقة الفاسدة. كان في محاولات من بعض الوزراء نضاف، انتبهوا يعني لما منقول العهود الفاسدة بيضل في كان وزراء نتعامل معهم، نواب نتعامل معهم، موجودين بالعهود السابقة ونضاف ومدرة نضاف، بس كان الرأس فاسد وموجود كان ضباط أوادم ورتب أوادم ووزراء أوادم ومدراء عامين أوادم عم نشتغل إحنا وياهم بالعهود السابقة، ولكن ما كان في هيديك الشالور يعني الحرارة بالتنفيذ، لأنه ملتهيين بالسرقة بأغلبيتهم برؤوس السلطة الفاسدة السابقة. الله ينصرك العماد جوزيف عون وينصر وطننا لبنان، لما نصلي له منكون كأنه عم نصلي لأولادنا لنفسنا لوطننا لأرزة لبنان. الله ينصر رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش اللبناني ورئاسة مجلس الوزراء لحتى ينصروا وطننا لبنان ويخلصوا. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك المزيد والمزيد من الرصد ورسائلكم الصوتية وكل الأمور اللي عم تصير بوطننا لبنان، راصدينا وكامشينا من إخوانيقة وكامشين الفاسدين من إخوانيقن لعيونكم يا لبنانية. أنا وياكم والحق أكترية، جبل لبنان ومستمعينا والحق أكترية، ودعمكم لجبل لبنان بالإعلانات والسبونسرينج بيخلينا نبقى نطور نقوي ونسيطر على التشويش ونستمر. 70-220-888 بريك ومنرجع، خليكم معنا. جبل

0: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزاق علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمه.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا والمزيد والمزيد من الرصد والفن والثقافة والاجتماعيات. ملازم أول نقيب وتدرج وصار هلأ جنرال العديد من الضباط رصدنا ترقيتهم باليومين الماضيين ومنهم العميد إلي أبو حيدر من جيشنا اللبناني البطل. العميد إلي أبو حيدر مبروك الرتبة المستحقة. بيحبوا يقولوا له الأصدقاء والمحبين حسب ما خبروني للعميد إلي أبو حيدر بس يشوفوه أهلا بصهر رشية وأهلا بابن رشية الحبيب. العميد إلي أبو حيدر تدرجت حملت سيفك من المدرسة الحربية وهلأ السيفين مع النجمة صاروا عكتافك لحماية وطنك لبنان. الله يحميك ويحمي جيشنا اللبناني وقوانا الأمنية الشرعية. مبروك من كل المحبين عبر إذاعة جبل لبنان للعميد إلي أبو حيدر وكل الضباط من كل الأسلاك الأمنية اللي ترقوا. إذا عندكم أي ضابط بتحبوا تهنوه جبل لبنان إذاعتكم. صوتك عالي جبل لبنان. وأكيد بتعرفوا 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. وفد من متخرجي المقاصد هنأ المحافظ مكاوي بنجاح موسم الحج وثمن جهود هيئة الرعاية. وفي هذا الإطار زار وفد من الهيئة الإدارية لجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت برئاسة الدكتور محمد مازن شربجي، زاروا رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي في مكتبه، وهنأوه لمناسبة عودته من أداء فريضة الحج، وهنأوه بالنجاح المميز الذي حققته هيئة رعاية شؤون الحج في إدارة وتنظيم شؤون الحجاج اللبنانيين خلال موسم الحج لهذا العام 2026. الوفد أكد تقديره الكبير للجهود التي بذلتها الهيئة برئاسة القاضي محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، والتي انعكست مستوى عال من التنظيم والتنسيق والمتابعة. وأعرب الوفد عن بالغ الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود على ما توليه قيادة المملكة العربية السعودية من عناية ورعاية فائقة لضيوف الرحمن، وعلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة عاما بعد عام في تطوير منظومة الحج. من جهته محافظ جبل لبنان ورئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة القاضي محمد مكاوي شكر لوفد جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية زيارتهم الكريمة، مؤكداً أن نجاح موسم الحج هو ثمرة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات اللبنانية المختصة، وبفضل الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة لخدمة الحجاج، وشدد على استمرار العمل لتقديم أفضل الخدمات للحجاج اللبنانيين في المواسم المقبلة. لما التقينا معه الأسبوع ما قبل الماضي للقاضي محمد مكاوي محافظ جبل لبنان، هنيناه وقلنا له حج مبرور وسعي مشكور، الله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان. المحافظ الشجاع وصاحب الحق ورفيق الحق ومناصر الحق بوطننا لبنان محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، منفتخر فيك، منفتخر بأشخاص أمثالك وطنيين وبخدمة وطن لبنان، ومنفتخر بمدراء مكتبك الموجودين معك واللي دايماً عم بيتابعوا مع إذاعة جبل لبنان شؤون وشجون المواطنين بمحافظة جبل لبنان وبكل لبنان. من جبل لبنان لمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الله يحميك ويحمي أرزة لبنان ويحمي وطننا لبنان وجبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة 6 ثواني.
6: صباح وجوني، بدي أقول لك أنه سيف وغمده ونجمة مش سيفين ونجمة.
5: نعم مرسي، رقم ينتهي بال176، السيف وغمده والسيف المسلول بخدمة وطننا لبنان على كتف الضباط اللبنانيين والعمدة اللبنانيين من وقت ما يتخرجوا أبطال من المدرسة الحربية بالفياضية. صوتك عالي جبل لبنان، أكيد أنتوا عيوننا ومراسليننا ومحبيننا ويسعد أوقاتكم. سامر العرجة بيسلم عليكم وبيصبح عليكم وبيمسي عليكم بكل التوقيت. امبارح ساعة 4:15 في مستمع طلبنا بس ما كتب شيء، ما تطلبونا يوسف الحلو، يسعد أوقاتك وصباحك ومساك. يلا قولوا الله. كمان مبارح واصل لعنا الفيديو بس بعتينه إنستغرام يعني هلأ مش رح نقعد نفتحه بس موجود موجود الفيديو اللي على طريق الضبي جوني بالاتجاهين رايحين نازلين طشفيط ومثل ما قلنا شخص بلا أخلاق تين ايج يعني وراء بنت يعني أقل أخلاق منه أخلاقه أوطى من أخلاق سائق الدراجة النارية عم تعمله التوازن وعم بيقبها ومثل ما قلنا عبر جبل لبنان أبليكيشن فيكن تشوفوا كل الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع وصارت برسم مفارز السير ورح يكلوها نصيبهم لما ينكمشوا وجوهن اللي غايب عنا هيئة ربنا منقول غايب عنه هيئة الله هيئة الله غايبة عنه وعن أهله اللي ما ربوا وأهله اللي ما ربوه صوتك عالي جبل لبنان في الصفحة الثقافية لصحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الخميس 2 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد بدنا نتعرف نحن وياكم وبدعيكم أنه تشتروا لهالكتاب على خشبة الحياة لرفيق علي أحمد من يحمر الشقيف إلى حكايات وطن الزميلة رولا عبد الله من صحيفة النهار وكتاب بيكتب فيها سيرته رفيق علي أحمد صديق ومستمع ومحب لجبل لبنان كتب بلا حواجز بينه وبين القارئ لا يتقمص دور البطل الذي صعد إلى القمة بل يعود رفيق علي أحمد إلى البدايات الأولى إلى قرية يحمر الشقيف في الجنوب اللبناني حيث كانت الأرض مدرسة أولى رفيق علي أحمد ببلش من هالمكان من التلال الشقيف مشهد جبل الشيخ والليطاني وفلسطين البعيدة والقريبة في آن معا تشكل وعي هالطفل رفيق علي أحمد الذي سيتحول لاحقا إلى مسرحي وحكواتي إذن بيحكي رفيق علي أحمد من هو صغير في مستعمرة إسرائيلية كانت أضواء توصل للشقيف مسكاف عام يوثق زمن لم ينتهي بعد الجنوب والانتظار والتهديد والفقدان هالكتاب على خشبة الحياة لرفيق علي أحمد مش بس كتاب حنين للماضي وللطفولة فقط حكاية صعوده بعالم الفن والحياة من يحمر الشقيف إلى بيروت من حلم التمثيل وكان جنون بوقتها إلى الوقوف على أهم المسارح العربية يروي رفيق علي أحمد تفاصيل وصوله إلى العاصمة بيروت في زمن الحرب حين وجد بيروت مختلفة عن المدينة التي كان يحلم بها لقاء بالمسرح تجربة من تجاربه من مسرحية أيام الخيام لمسرحية الجرس مسرحية قطع وصل وجبران والنبي اللي شارك فيها ما تعامل رفيق علي أحمد مع المسرح كمنصة ترفيهية ولكن كان مساحة لمساءلة الحرب والطائفية والهوية والانقسام إذن شراءكم لهالكتاب بخليكم تطلعوا أكثر على سيرة مسرحي لبناني عريق على خشبة الحياة سيرة حياة رفيق علي أحمد صادر عن دار نوفل فيكن أكيد تحصلوا عليه من كل المكتبات اللبنانية الكبيرة بشكل خاص واللي بده يحصل على كتاب رفيق علي أحمد يتواصل معي كمان وبدلكن وين فيكن تحصلوا عليه حسب المناطق اللي أنتوا ساكنين فيها رفيق علي أحمد الصديق والمستمع والمحب لوطنه لبنان والإنسان الوطني اللي بنفتخر فيه رفيق علي أحمد وكتابه على خشبة الحياة صادر عن دار نوفل. فيكم كمان تشتروا صحيفة النهار اليوم بالصفحة 10 وتشوفوا هالروبورتاج هيدا الثقافي عن رفيق علي أحمد من يحمر شقيف إلى كتاب حكاية وطن. خلينا ننتقل لأغنية، يعني هلأ هو منه مطرب رفيق علي أحمد، رفيق علي أحمد مؤدي رائع جدا، وبمسرحية آخر أيام سقراط لمنصور الرحباني بيشارك، وفي أغنية بسمعكم إياها دايما وهلأ رح نرجع نستعيدها، أحمر لون الثورة، أحمر لون الثورة رفيق علي أحمد إذاعة جبل لبنان. خلينا نسمعها بما أنه مدتها 4 دقايق، خلينا ناخد البريك ونرجع ونحيي رفيق علي أحمد ونصبح عليه ونقول له اشتقنا لصوتك العالي هيك ورسائلك ونشاطاتك، شو عندك هالصيفية، شو بتحب تقول للوطن عبر إذاعة جبل لبنان. رفيق علي أحمد كلنا شوق لحتى نسمع صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
8: كل العصايد من حلا عينيك.
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
10: لو غمضتن عيني ومشي
9: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
10: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
9: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
10: قلبي ده قلبي ده.
9: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
10: وكل العام حسوا إليك.
9: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
11: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.
5: صوتك عالي جبل لبنان، وخبرناكم عن كتاب ودعيناكم أنه كمان نشجع ثقافة القراءة والكتب والصحافة وكل الفنون الجميلة بوطننا لبنان. ولما يخبرنا رفيق علي أحمد عن نشاطاته هالصيف وبكل الأيام بلبنان وخارج لبنان نحن منفتخر فيه ومنفتخر بنفسنا أنه نحن من مشجعي الثقافة والفنون الجميلة. أحمر لون الثورة، ومثل ما قلنا رفيق علي أحمد كتاب صادر عن دار نوفل بتحصلوا عليه من كل المكتبات الرئيسية بوطننا لبنان على خشبة الحياة، ومن خشبة المسرح اللبناني آخر أيام سقراط لمنصور الرحباني. نسمع رفيق علي أحمد الثائر.

آخر أيام سقراط لمنصور الرحباني ورفيق علي أحمد، أحمر لون الثورة.

0: رفيق علي أحمد وكاسك يا أتينا ودور سقراط. رفيق علي أحمد بآخر أيام سقراط لمنصور الرحباني، مسرحية رائعة جدا. إذن كتاب رفيق علي أحمد في المكتبات اللبنانية صادر عن دار نوفل بعنوان على خشبة الحياة. وهم بدي أرجع أذكر إنه كل ما حكيته عن دوره كسقراط الفيلسوف والمفكر اليوناني واللي آخر عمره كان بالسجن، خيروا الحاكم بين إنه يعدموه بطريقة أو يتجرع هو السم بإيده. كل مرة بسأله للأستاذ رفيق علي أحمد عن إكزانتيبي، يعني أكيد دور زوجته لسقراط إكزانتيبي بتسليمه بتسميم حياته كلها قبل ما تسمم بالكاس. الروايات التاريخية بتحكي عن إكزانتيبي أو إكزانتيبي زوجة سقراط إنه ظلمها إنه تزوجها، حتى ما نكون عم نحن نعمل ذكورية، انظلمت بزواجها منه وانظلم بطول لسانها وبحبها للحياة الدنيا. هو كان مفكر وفيلسوف، فطردته على الشارع، ما كانت تخلي تلاميذه يفوتوا لعنده على البيت يقعد ينظر عليهم نظرياته والاشياء الفلسفية لتلاميذه من شباب وصبايا بالشارع. وهونيك مرة بدأ منه يجيب أغراض، وهو مندمج كتير بالنظرية الفلسفية اللي عم بيعلمها لتلاميذه بشوارع أثينا قدام البيت عنده. عيطت عيطت عيطت، هو متاخد بالعطاء لتلاميذه، ما انتبه له، ما سمع رغم صراخه، فبتلقط سطل مي وبتكبوا عليه زانتيبي زوجة سقراط. فبيطلع فيها، بيرجع بيطلع بتلميذه وبيكمل بيقول لهم زانتيبي أبرقت فأرعدت فأمطرت. ودايما وهالتجي رح يوصل للأستاذ والصديق رفيق علي أحمد، دايما بيلتزم الصمت ما بيجاوبني، يعني أنا هدول عم خبركن إياهن. دايما بقول له أنه من دراستك للمسرحية مع منصور الرحباني وآخر أيام سقراط، شو رأيك بزانتيبي؟ بيسكت. نعم، سقراط وزوجته زانتيبي عاش حياة زوجية أشبه بالجحيم. كانت زوجته زانتيبي بوادي وهو بوادي آخر. قولوا الله، الله لا يبعت زانتيبي بديار حدا. صوتك عالي جبل لبنان، وبتبقى رياضة السباحة هي المتنفس، رياضة جسدية ورياضة روحية. ووجودي أنا وياكم بالسمايا بالكسليك المنتجع البحري صيفا وشتاء مع مجموعة من المحبين والمبغضين موجودين، نحن كلنا سوا بالسمايا، انضموا لألنا. مشروع السمايا السياح البحري بالكسليك، شاليات وكابينات بالسمايا مع مواقف للسيارات للبيع أو للإيجار، بيع بأسعار جيدة جدا. عنوان وحيد وموثوق بالسمايا، بينوثق فيها من بعد ما كنا نوثق بجوزة أندر السمايا ميشيل لكرم زوجة أندر، بتصرفكم بكل أمانة. والعنوان الموثوق الوحيد بالسمايا بيعا شراء وإيجارا. أهلا وسهلا فيكم، لاقونا واتصلوا بميشيلا 03 311 119 من لبنان وخارج لبنان مغتربين ولبنانيين لاقونا على السمايا بالكسليك. أهلا وسهلا فيكن. وهيك منغرق همومنا بالبحر وبغرق همومه بالبسين اللي بحب كمان البسينات بمشروع السمايا. يلا أهلا وسهلا فيكن بالروح الرياضية وبالروح المحبة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني. مرسي كتير. بدي أقول لك بالنسبة للمايل قلت لك عنا مبارح بزوق مصبح. اليوم شركة المي عم تهتم شكلها وعم بيقطعوا المي عن الطريق. وبعت لك صورة لألهم. مرسي كتير لألك ومرسي لجبل لبنان.
0: يا أهلا.
1: وهيدا بلدنا إذا مش نحنا بدنا نهتم فيه ما حدا رح يهتم فيه. من هيك مندق ومنشتكي عندك نعتبره مثل بيتنا.
0: صح.
1: إذا بيتنا صار حالمي بدنا نهتم بالمي ونسكرها. وهيدا البلد كأنه بيتنا.
0: صحيح 100%. وأهلا وسهلا فيكم وبثقتكم بإذاعة جبل لبنان. وشكرا لمصلحة مياه كسروان التابعة لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. مسؤول والشباب الله يعطيهم ألف عافية. برافو عليهم. تسلم دياتهم. ونحن وياكم وبلدية زوق مصبح كمان بكسروان عم نتابع كل القضايا لما عم يتبلغ رسائلكم رئيس البلدية سيز إلي توفيق صابر. عم نكون كلنا سوا نحن وياكم إيد بإيد ومنتعاون مع الإدارات اللبنانية بطبيعة الحال. ليش يلي فريق الأشغال وفرق الأشغال ببلدية زوق مصبح بيقدروا يزبطوها عم يزبطوها. والإشياء التانية اللي بدها متابعة مع إدارة مصلحة المياه بكسروان عم نتابعها بكل محبة. تحية لرئيس مصلحة مياه كسروان. تحية لرئيس ومدير مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. الله يعطيكم ألف عافية ويكبر وجبكم بخدمة وطنكم لبنان. من زوق مصبح لكل لبنان أجمل تحية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني لبنان؟ النائب البروفيسور فريد البستاني ونحن وياه عم نتابع قضايا كتيرة. رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب البروفيسور فريد البستاني. ومتابعة لقضايا الفساد. قضاياكم أنتم المودعين واسترجاع أموالكم بالمصارف المفقودة والمنهوبة والمسروقة ومحاربة الفساد. نحن وياه إيد بإيد. خلينا نسمع سوا عبر إذاعة جبل لبنان ريبورتاج من الـ LBCI عن النائب البروفيسور فريد البستاني مدته 2.5 دقيقة ومتابعة نحن وياه لقضايا الوطن.
2: فريد ولد في الجريدة الرسمية وتوقف قبل أن يصل إلى الفاتورة. فما هي قصته؟
3: هالشهر كانوا على أساس في رسم جديد بين 1.3% على المواد المستوردة اللي بتخلف نفايات صلبة. الرسم نزل بالجريدة الرسمية ب18 من هيدا الشهر وكان الهدف منه تمويل معالجة ملف النفايات المطامر والصندوق البلد المستقل. بس ما لحق ينحط على الفاتورة حتى رجع مجلس الوزراء علق القرار.
4: أنا تحركت نهار الخميس ونهار الجمعة تحركت أكتر ونسقت مع هيئات الاقتصادية ومع الاتحاد العمالي العام. نحن لجنة الاقتصاد عنا دور تشريعي ودور رقابي وبهالتواصل هيدا والضغط اللي عملناه على الحكومة رئيس حكومة كان كتير واقعي وجاوب وعنده اجتماع بكرة نهار التنين يعني مبارحة بكرة، وشافوا انه هذه القضية كتير خطرة وقرروا انه علقوا القانون. قضية النفايات كلنا متوافقين انه بده حل. كل شوي بتعوزي مصاري لهون لهالمشروع هالمشروع، بتمد ايدك عجابة المواطن المرسوم. طبعا عمل ضجة بالبلد لانه انت ما جيت عم بتقولي ما هي المواد اللي هي مسببة للنفايات او للتلوث. طيب الرز، السكر، الاكل.

0: مش مزبوط، لأنه الصناعة المحلية بتستعمل مواد أولية كمان مستوردة، فأنت ضربتي كمان الصناعة يلي نحن قشعين حالنا فيها.
1: بالمختصر، الدولة كانت بدها تمول ملف النفايات من رسم جديد على بعض المستوردات. ليش؟ لأنه الصندوق البلدي المستقل يلي بيمول جزء من شغل البلديات والنفايات عنده عجز بأكثر من 400 مليون دولار. وبدل ما تفرض الدولة رسوم جديدة كل مرة، عليها أولاً أنه تحصل الضرائب والرسوم المتراكمة، وأنه تسدد ما بيتوجب عليها كمان.
2: إذن هالربورتاج سمعناه من الـ LBCI، تحية لزملائنا وزميلاتنا، ومنهم معدة ومقدمة هالربورتاج الزميلة تيريزيا رحمي والنائب البروفيسور فريد البستاني، ونحن وياه إيد بإيد أكيد لما اجتمعت فيه بمكتبه الأسبوع الماضي يوم الجمعة. مثل ما قال كان عم بيحضر حاله لمؤتمر صحافي التلاتة صباحا هالأسبوع لحتى يحكي عن هالموضوع، ولكن بما أنه تراجعت الحكومة عن هالموضوع وفرض ضرائب جديدة على المستوردات بشكل خاص، تراجعت الدولة عن الموضوع، فعم نراقب هلأ كل القضايا والأشياء التانية نحن والأوادم بوطننا إيد بإيد مع كل الخيرين من وزراء ونواب ومدراء وموظفين ومواطنين عبر إذاعة جبل لبنان بمكافحة الفساد. صوتك عالي جبل لبنان. والفساد اللي أنتج انفجار المرفأ وتفجير المرفأ الظالم اللي نتج عنه وفاة أشخاص وحرمان عائلات منهم، والأخطر من هيك يعني السيء جدا أكثر من هيك والإنساني أكثر من هيك، هو وجود أشخاص شهداء أحياء بعدهم عم بيعانوا من إصابتهم، ومنهم الشابة المظلومة لارا حايك الموجودة بمستشفى بحنس من وقت تفجير المرفأ بغيبوبة، وإمها وأهلها والمحبين، وبين وقت والتاني رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومدامته السيدة الأولى نعمة جوزيف عون بزروها لها الصبية الحلوة واللي صارت مثل ما بيقولوا لحمة على عظمة من وراء هالإصابة اللي أوقعتها بالكوما. منصلي نحنا وكل المحبين ومستمعي جبل لبنان صلولا للارا حايك، ويا ربنا بيختارها إلى جواره، يا بيرجع لنا إياها وبتوعى وبترجع لنا وبنستعيدها للارا الحايك. هيدا قصة من قصص تفجير المرفأ الظالم، وفقرة لن ننساكم لن ننساكم إذا جبل لبنان. خلينا نسمع سوا الله يصبر قلب الأم السيدة نجوى الحايك والدة الشابة المظلومة لارا حايك.
3: أبشع شيء بالحياة بس تفقد الأمل، تفقد الأمل بكل شيء ويتكسر قلبك من جوا وتحس حالك عايش وحيد، لا حدا عم بيسمعك ولا حدا عم بيشوفك ولا حدا عم بيحس فيك، خلاص صفي الحياة ما إلها معنى، وهذا اللي نحن هلأ عايشينه. مرسي يا جوني، مرسي كتير، ومرسي للورا هيدي اللي عم بتنادي بالحق، اللي هي بعدها واقفة وعم تحكي، على القليل عم تحكي بالحقيقة بتفرجي الأغلاط، بتفرجي شو عم بيصير. كتر خيرهم هالأهالي هالضحايا اللي هني كانوا واقفين حدي وسندوني، وبعدهم لحد هلأ بيحسوا معنا وبيشعروا معنا وبيحكوا عني على القليلة. شكرا لك يا جوني، شكرا كتير. بس على مين بتنادي؟ بيقولوا في مثل كان يقول، ما بعرف إذا هلأ من جاي براسي، على مين عم بتنادي مزاميرك؟ ما في حدا عم بيسمع.
2: الكل عم يسمعوك. كان في مسؤولين مسكرين دينيون وبلا أخلاق وبلا تربية وعملاء، وهن اللي ساهموا بتفجير المرفأ، مسؤولين سابقين، وفي منهم بعضهم موجودين. على من تقرأ مزاميرك يا داود؟ السيدة نجوى حايك

منصلي نحن مستمعي جبل لبنان لبنتك لارا حايك، ونحن ولورا كفوري وكل المحبين من أهالي الشهداء والشهداء الأحياء ضحية تفجير مرفق بيروت، نحن وياكن إيد بإيد. نجوى حايك خيا للصبية المظلومة لارا حايك، إلي حايك، ماريانا فادوليان، وسام دياب، ماتر ميشيل الحاج، كلهم يا أبناء شهداء تفجير مرفأ أو أنه أخوي وأهل لشهداء أحياء. ماتر سيسيل روكوز، ناتالي المر اللي نحن وياها عم ننسي 961 607 موقع لأهالي شهداء ضحايا المرفأ وأهل الشهداء الأحياء. ناتالي المر، دكتور نزيه عظم اللي فقد بنته، ماي نهرة اللي عم نسمع صوتها بالتقارير، زميلتنا الصحفية ماي نهرة، ماتر المحامي علي عاطف الحلو، فرانشيسكا موسى، ماريا زيتون، بيير نون، قولوا الله ومنصلي ولن ننسى. عنده ويب سايت بيروت 607، مثل ما قلنا فقرة لن ننساكم عبر إذاعة جبل لبنان، لن ننساكم، والله يكسر إيديهم ولا يوفقهم الساكتين والمستوردين والمخزنين والمستعملين والمصدرين والذين قصفوا المخزن اللي فيه المواد المجرمة اللي سكتوا عنها مسؤولين لبنانيين لمدة طويلة. الله لا يوفقكم جميعا، أنتوا واللا شرعية وحزب إيران العميل وكلكم كلكم أشي لفة. الله ينصر القاضي ويصدر هالقرار الظني بعهد العماد جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zahour Club. Vivez le festival Zahour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet, tous les jours de 16h à 22h. Profitez chaque jour de concerts live, d'un immense espace dédié aux enfants avec jeux d'arcade et structures gonflables et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau, en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zahour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: عيشانك أحلى سنين في العمر ضير العين.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك وان بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس. وعلى مشارف الويك أند بدنا نقلكم يا شباب ويا صبايا، دايما انتبهوا لحالكم، الله يحميكم، يحمي وطننا لبنان ويحمي كل شخص بحب وطنه لبنان. 03-444-037 وصورة مخالفة من المواطن الياس. الياس بعت لي هذا المخالفة على 70-220-888. يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين الموجودين معنا بلبنان وخارج لبنان. رادار، خلينا نسمع سوا رسالة صوتية.
4: صباح الخير خي جوني، الله يسعد صباحك وصباح كل لبناني شريف. حبيب القلب، بس بدي خبرك إذا بتريد عن نفع بحمدون عمل معروف. أولت مبارح صار معنا شغلة وزنم كبير بالعمر فيت بقلب النفع، يعني عن جد كان عملنا كرسي عن جد. بقى نطلب من حضرتك بركي بتحكي لنا مع رئيس بلدية بحمدون يضوي لنا عن نفع، لأنه عن جد مشكلة كبيرة يعني.
0: نعم، يسعد لي صباحك. بدي أرجع أطلب منك تتواصل معي على 70-220-888 وتبعت لي الصور والفيديو إذا موجودين عندك لحتى نتواصل. بعتقد هذه من مهمة وزارة الأشغال بطبيعة الحال. وشكرا لكل مستمع مراسل يا رادار، كل مستمع منكم رادار، رادار بحري هلأ ورادار بري. بحرياً عم قلكم إنه كل جيتسكي بتنطلق من أي منتجع من أي شط بلبنان، وأكيد في مشغلين وفي ناس بيأجروا الجيتسكيات أو الجيتسكيات الخاصة. أنتوا موجودين بمنتجع بتعرفوا إنه في شخص عنده جيتسكي خاصة أو عم بيأجر جيتسكي، بس بلغوني عن اسمه لما بيطلعوا من عنده بدون لايف جاكيت للبحر. لحتى نسكر له إياها ونختمها بالشمع الأحمر ونصادر له الجيتسكيات إن كانت خاصة أو للإيجار عملها مشروع عم بيتاجر فيه. كل شخص بيطلع على الجيتسكي أو شخصين بدو أو ثلاثة بدو يكون حاطين لايف جاكيت تينطلقوا من أي مرفأ سياحي وخاص من كل المناطق اللبنانية، وإلا رح يتصادروا. يعني منعتذر منكم بس بلغونا يا مستمعينا وخلينا نبكيهم أحسن ما هني يبكونا ويبكوا أهلهم هالبلا أخلاق اللي أوقات بيدوخوا وبيقعوا. نحن بالزمنات صارت بالسماية شخص الموج كتير عالي وعم بيطلع عم بيطير الله يرحمه صارت نفسه بالسماء عم بيطير ووقع واختفى بالمي. لو لابس لايف جاكيت كنا هلأ بعدنا نحن وياه هالصديق العزيز على قيد الحياة. مش حاطط لايف جاكيت خسرني، دفنني من شي 6-7 سنين وراحت عليه، ومن شي أسبوعين ثلاثة كمان شخص على شواطئ لبنان كمان داخ ووقع من الجيتسكي وانفقد، وبعدين لقيه جدي. وفي بنت من دير الأحمر خبرناكم على الأسبوع الماضي كمان كسرت حيلة ومنيح ما غرقت، يعني منيح اللي الدفاع المدني البحري بقيادة الكابتن سمير يزبك قدروا خلصوها بالوقت المناسب قبل ما تموت ونقلوا على المسافرة مكسرة، منيح ما نقلوا جدي وغرقت. فنحن والدفاع المدني ومفرزة الشواطئ بقوى الأمن الداخلي بدنا نصادر كل دراجة بحرية بتطلع بدون لايف جاكيت على كتافهم هالبلا مخ. هاي من الآخر. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037. أندري معتوق بيبارك وبدنا نقول مبروك رتبة رائد لغسان موسى معتوق وإن شاء الله للرتب الأعلى بخدمة لبنان ومنفتخر فيك أكيد. حضرة الرائد غسان موسى معتوق مش بس عائلة معتوق بتفتخر فيك وأهلك ومؤسستك منفتخر فيها كلنا نحن اللبنانية، وإن شاء الله منشوفك عميد ركن ولواء بإذن الله. الله يحمي مؤسساتنا الأمنية الشرعية ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. شكرا لكل المستمعين، رقم اللي بينتهي ب785 شكرا لك ولكل المستمعين وراصدين كل شيء نحن وياكم. احلى صباح يا جوني من رانيا. بونجور مدام رانيا، يلا ابعثي لنا صوتك مدام رانيا. عجبتني الحكمة اللي كاتبتها مدام رانيا على الواتساب. اسمعوا مستمعي جبل لبنان، طبيب وجراح زراعة الأسنان دكتور غسان نمار، اسمعوا. ربي التمست من عظيم بلائك جميل عفوك، حتى رجوتك أن تزيدني من جميل ما عندك، فكل ما عندك جميل الحمد لله ربي. مرسي مدام رانيا على هالحكمة اللي تعطينا رجاء. ربي التمست من عظيم بلائك جميل عفوك. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة وصلت مبارح بعد نهاية الفترة.
5: جوني صباح الخير لك للمستمعين. جوني في مشكلة الدراجات الموتويات كل نهار أحد من تقريبا من وادي الزين جي لبيروت لخلدة، يعني شيء مقرف زيادة عن اللزوم. كل موتو 3-4 عليه ولا أقرف من هيك، يعني بتخاف تضرب لك شو واحد هو عم بفوت بتوينات زيكزاك بين السيارات وبتلاقيهم عم يتحدثوا مع بعضهم وبالزلط من فوق وشي بيقرف. ولا وني وزارة الداخلية من هالموضوع هيدا لازم يلاقولهم حل، لأنه إذا واحد ضرب أي سيارة شوفير ضرب حدا على الموتو بده يبتل الزلمة، و90% منهم لا رخص سواقة ولا مسجلين ولا خوز ولا من يحزنون. بيسعد صباحك.
0: وصباحك. نعم هذا ما يحصل بوطني وطنكم لبنان. يلا قولوا والله نحن وياكم راصدين كل شيء وعم تصوروا تبعتوا لنا ونحن عم نبعتهم لمفارز السير وقوى الامن الداخلي قياده وضباطا ورتباء ودراجين الله يعطيهم الف عافيه ويحمي لنا اياهم. يلا مئات الاف المخالفات والدراجات الناريه والسيارات غير الشرعيه متراكمه من سنه 1990 يا لبنانيه. بدنا نروق على بعضنا ونروق على هال الشيء اللي صاير لانه مفارز السير باللحم الحي. دراجات بدها صيانة، آليات بدها صيانة عند القوى الأمنية الشرعية، ورغم هذا كله عم يطلعوا فيها لهالآليات وعم بيصادروا 50 و100 و150 و200 و500 دراجة نارية يوميا. أوقات عم يوصلوا لهالعدد بكل المفارز بكل لبنان. يعني عندنا 10-12 مفرزة، إذا كل مفرزة صادرت 25-50 دراجة وأوقات أكتر، 500-600 دراجة. عنا 3-4 ملايين بقى، طولوا بالكم وضلوا بلغونا. نحن ما منزهق ولا قوى الأمن بتزهق، عم نبلغ العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة وعم نتابع نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع وجيه، يسعد لي صباحك يا وجيه وكل المستمعين والمستمعات. شركة بخدمة السياحة اللبنانية والعربية والدولية والتأمين على سياحتكم بلبنان والخارج، siaassistance.com Sia Travel Insurance، الشركة اللبنانية العالمية التابعة لسوان جروب المجموعة العالمية. خلينا على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي 23 ثانية عم بيعرفونا على وجهة جديدة، بيعرفوكن على وجهات أوقات بتروحوا على مدن كبرى، بس بيكون بقلب هالمدن الكبرى أو بأماكن مجاورة لها في أماكن بتنصحكن سيا أسيستنس سيا ترافل إنشورنس إنه تزوروها. خلينا نسمع سوا 23 ثانية معبرة عن وجهة جديدة.
6: A dream trip to Monaco. One message changed everything. Meet Aline, all set for her dream summer getaway in Monaco. Just before departure, her flight gets cancelled. But what if Aline had Sia Travel Insurance? All of this could have been covered.
0: Aha. حلو كتير. إذن المثل اللي عطيونا إياه هلا بسيا ترافل إنشورنس على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. مثل عن دوازيل اسمها ألين، تخيلوا أنه وصلت لمطار موناكو وما وصلت شنطتها أو صار معها أي أكسيدان صحي أو أمني، ضيعت باسبورة أو أي شيء، أي شيء تاني كان بشوارع الأماكن السياحية بلبنان وخارج لبنان. مع سيا ترافل إنشورنس ألين وكل الأشخاص بيكونوا بأمان من خلال مئات المندوبين المنتشرين بلبنان والعالم. أمنوا سفرتكم على لبنان، لبنانيين وعرب واللبنانيين المسافرين لخارج لبنان، سفرتكم بأمان من تأخير الرحلة لإلغاء الرحلة. بتكونوا ضيوف siaassistance.com بلبنان والعالم. 76-777-717 خط ساخن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع ومدار السنة. من خارج لبنان 00961-767-717. سيا ترافل إنشورنس بخدمتكم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية. أهلا وسهلا فيكم.
7: سعد لي صباحك أستاذ جوني ويسعد صباح الجميع. أستاذ جوني بس سؤال، هيدي الصورة اللي بعتلك إياها الرقم عليها قضاة، ما عادش عرفنا شو رجع صار فيها. وأستاذ جوني كمان في شغلة بالأمن العام، من فترة شي شهرين نزل عمي الباسبور مستعجل، على أساس بعشرة أيام يطلع الباسبور. صار له شهرين الباسبور بعد ما طلع وعم بيقولوا له مش عارفين وينه. معقول هيدا الحكي؟ يعني معقول هيك يصير بالأمن العام؟
0: نعم، يسعد لي صباحك. يلا على 70-220-888 خلينا نحن وياك نتابع الموضوع. أكيد إذا جبل لبنان إذا عدكن ومتابعين سوا نحن وياكن كل أمور الوطن. وش ماني شركة لبنانية بتصرف الوطن، مئات الفروع منتشرة بكل المناطق اللبنانية، بالشوارع العامة، فروع رئيسية تفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 المساء، إضافة إلى فروع بخدمتكن لساعات بعد الظهر 6 أيام بالأسبوع. في فروع 6 سور 7 وفي فروع 6 أيام بالأسبوع. أهلا وسهلا فيكن. وش ماني الشركة الرائدة بمجال تكنولوجيا المال واللي بتضم شبكة بتتجاوز 1400 موقع بكل المناطق اللبنانية، أعلنت وش ماني عن شراكة استراتيجية مع سلسلة محطات توتال توتال إنرجايز ماركتينج لبنان، توسيع الوصول إلى الحلول المالية الرقمية بمختلف المناطق اللبنانية. إذن خدمات وش ماني الرقمية صارت موجودة وبخدمتكم ب 19 محطة من محطات توتال توتال إنرجايز ماركتينج لبنان. زبائن وش ماني بيشتروا القسائم الرقمية الخاصة بوش ماني من فروع بونجور من خلال أجهزة مخصصة ومزودة بوش ماني أبليكيشن بكل موقع من المواقع 19. إذن وفي 3 محطات رئيسية، توتال إنرجايز بالجمهور وتوتال إنرجايز بمنطقة المدور الأشرفية وتوتال إنرجايز بنهر إبراهيم، راح يستضيفوا فروع متكاملة بخدمتكم مش ماني كل الخدمات ساعتها، عمليات الإيداع والسحب وإدارة الحسابات مباشرة من داخل محطة توتال. خبرة تجمع وش ماني بالتكنولوجيا المالية والشبكة الواسعة وانتشار سلسلة محطات توتال بمختلف أنحاء لبنان، مزايا ملموسة على صعيد سهولة الوصول، توسيع نطاق الخدمات وتعزيز راحة اللبنانيين. مبروك بخدمة لبنان، اتفاق وش ماني مع سلسلة محطات توتال. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دف كان زو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
7: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال.
8: نقيلي أحلى غرة يا فراشي نقيلي.
7: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
9: مهما يتجرع بلدنا.
10: محمد جابر صباح الخير زميلنا ويلا الأصالي والزميلي والبرامج الحلوة بإذاعة جبل لبنان اليوم وكل يوم وعلى مدار الأسبوع وساعات النهار والليل. جبل لبنان صوتك عالي. جبل لبنان مؤسسة لبنانية بخدمتكم وبخدمة الوطن والسياحة والاقتصاد اللبناني. حلال رنتكار. حلال رنتكار لتأجير وبيع السيارات كل أنواع السيارات من الصغيرة للكبيرة للبولمن للباص للفان كل حاجاتكم من كل أنواع السيارات لمواكب أعراسكم للمغتربين اللي جايين على لبنان. فيكم تستأجروا السيارة من خارج لبنان بيسلموكم إياها إما بمطار بيروت وإما بأي مكان بدكم إياه على الأراضي اللبنانية. حلال رنتكار إميل حلال وفريق عمله من المنصورية لكل لبنان. انتشار بيع سيارات ووكالات سيارات مهمة جداً إضافة للإيجار اللي بينتهي بتملك السيارة. للاستفسار والحجز وأهلا وسهلا فيكم من لبنان وخارج لبنان. حلال رنتكار 03-166-711 و 71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عم نسمع البروموسيون كنا قبل شوي وعلى مدار الساعة كمان عن احتفالية مهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية. وزمن أصيل وموسيقى أصيلة بوطننا لبنان وإبراهيم معلوف. وفي مفاجأة رح تكون مع إبراهيم معلوف خبرناكم عنها، هلأ خليكم متشوقين. الحاجز Virgin Ticketing Box Office لكل الليالي الحلوة من ليالي مهرجان بيروت العتيق والعريق، يعني صاروا سنوات عديدة وعقبال سنوات عديدة ومديدة مهرجان أعياد بيروت. خلينا نسمع سوا إبراهيم معلوف وموسيقى بعنوان The Proposal. Virgin Ticketing Box Office للحجز. موسيقى أفراح، ولا زالت الأفراح في دياركم عامرة. إبراهيم معلوف The Proposal.

إبراهيم معلوف ومفاجأة خلال هالسهرة غير شكل مع الموسيقى الحلوة والأجواء الحلوة. إبراهيم معلوف وفرقة موسيقية عريقة جداً وأجواء حلوة. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، مهرجان أعياد بيروت، واجهة أنطلياس البحرية.

ناطرينك إبراهيم معلوف والمفاجأة اللي مرافقتك بهالسهرة، مفاجأة رائعة جدا، احجزوا لليلة إبراهيم معلوف وكل ليالي مهرجان أعياد بيروت. هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا لبنان. وانتصر مهرجان أعياد بيروت على كل المعوقات.

0: جان عياد بيروت. ليلة بتجمعكن ب 25 تموز واجهة أنطلياس البحرية إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية، ومفاجأة فنية كتير حلوة وكتير كبيرة ناطرتكن. Virgin Ticketing Box Office. الموسيقى اللي سمعناها لإبراهيم معلوف بعنوان The Proposal، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم صوتك عالي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com، موقع فيكن زوروه على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. بر يقول أنا مستعد للتسوية إذا كان الطرف الآخر مستعداً. كنا حكينا قبل شوي أنه رئيس نبيه بري ضيف صحيفة الديار، وموقع لبنان فايلز نقل هالمقابلة. جريح نتيجة حادث صدم على أوتوستراد دبي أنطلياس وحركة مرور كثيفة. أيضا من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار وحركة ناشطة بمنطقة الأوزاعي باتجاه منطقة الجناح. هجوم روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومقتل وإصابة العشرات. عم بيردوا على بعضهم. امبارح حسب وزارة الدفاع الروسية 327 مسيرة أوكرانية أسقطوا خلال الليل. إذن الرئيس نبيه بري قال لصحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الخميس: الأولوية تبقى حماية الاستقرار الداخلي ومنع انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع باعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن السلم الأهلي. أستاذ نبيه بري عنا قوى أمنية شرعية وبتكسر عظام اللي بده يدق بالسلم الأهلي. بنسمع تكسير العظام للي بده يدق بالسلم الأهلي ويقطع طريق المطار. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز بعد انتقاد الاتفاق الإطار: هل يغطي التيار الوطني الحر سلاح حزب الله مجددا؟ في صورة لفتتني باليومين الماضيين، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل زار الرئيس نبيه بري بقصر عين التيني، قصر الرئاسة التانية، ولفتتني الصورة انه الرئيس نبيه بري عم بفرجيه لجبران باسيل الخريطة اللي تظهر انه احدى الضيع بجنوب لبنان، احدى القرى والبلدات فيها نفق تحت الضيعة بيمرق من اولها لاخرها. لما فجروا الإسرائيليين لهالنفق هيدا اللي عم يستعملوا حزب إيران العميل بوطننا لبنان، لما فجروا لهالنفق انقسمت الضيعة قسمين وصار في وادي بيناتهم. فجبران باسيل ولقيت الخريطة عم بفرجي الضيعة والصورة لجبران باسيل الرئيس نبيه بري، افتكرت انه يمكن انا بقيادة القوى المسلحة، بشي قيادة قوى مسلحة مثلا بحركة أمل أو بالتيار الوطني الحر، شي بنتاغون عندهم وعم يستعرضوا الخرايط. نبيه بري وجبران باسيل القائدين العسكريين، يا الله يحمي جيشنا لبنان البطل ويكسر إيدين كل مين استدرج الشر والدمار والخراب على وطن لبنان. وانتصرنا وانتصرت الشرعية، ورئيس الجمهورية موجود، والقوى الأمنية الشرعية موجودة، ورئاسة حكومة موجودة، وعم ندافع نحن وياهن إيد بإيد عن الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. ميرا جزيني كتبت: زيارة الشيباني اختبار لولادة علاقة جديدة. فقرت بأقلامهم في لبنان فايلز غادة حلاوي ومقال بعنوان: الاتفاق بين عقدتي إسرائيل والدستور، ماذا اكتشف كوبر ببيروت. أبرز الفيديوهات: مقابلة، بودكاست حكينات لبنان فايلز، مع أفيديس كيدانيان المسؤول اللبناني السابق. أفيديس كيدانيان قال للبنان فايلز بودكاست حكينات: رايحين عم مواجهة سياسية أمنية، مع أي جبهة تقطع طريق الفتنة، وهذه علاقتنا بالتيار الوطني الحر. إذن أفيديس كيدانيان، باريلوس هوكيس، جيجارس يافريغس، رايحين على مواجهة سياسية أمنية طويلة. وأفيديس كيدانيان مع تأسيس أي جبهة تقطع طريق الفتنة. يلا الله يعزز الجبهات السياسية أحسن ما يكون في جبهات عسكرية وأمنية. صوتك عالي جبل لبنان. وسام حنا ولوك جديد بكواليس لبنان فايلز، في صورة للفنان وسام حنا. شو هاللوك يا وسام؟ أنا شهادتي مجروحة لأنه محبتك كبيرة ومحبة مستمعي جبل لبنان كبيرة لألك. الممثل ومقدم البرامج وسام حنا اختار تغيير اللوك تماشيا مع فصل الصيف وأجواء فصل الصيف، فذهب إلى الشعر القصير وإلى صبغ شعره باللون الأشقر. نعيما وسام حنا. صورته باللوك الجديد موجودة بلبنان فايلز كواليس. ترتيبات أمنية في مناطق مسيحية. تفيد معلومات لبنان فايلز أنه يجري الحديث عن ترتيبات سياسية أمنية محلية وخارجية في عمق المنطقة المسيحية في سياق تنفيذ خريطة طريق اتفاق واشنطن. مرصد لبنان فايلز. وبعد العراق لبنان. رأت مصادر دبلوماسية أن ما يحصل في العراق في مسألتي حصر السلاح ومكافحة الفساد هو تحديداً ما هو منتظر أن يحصل في لبنان، وما على المسؤولين في لبنان سوى الاتعاظ. اتعظوا، واصل الموس على دقنكم والسيف على رقبتكم يا فاسدين بلبنان. بالعراق شفنا بالربورتاجات بالفيديوهات والصور إحدى زوجات المسؤولين الإيرانيين الفاسدين بالآخر صارت عم تتخلص من كياس كبيرة شوالات من الدولارات، من فئة $100 عم تزتهم بالتنور وتحرقهم لحتى تتخلص من فسادها هي وزوجها وعائلتها. فيا فسدي لبنان اللي حكمتونا من 1990 لسنة الماضية، حضروا حالكم. يبدو حسب معلومات لبنان فايلز بعد العراق لبنان، ونحن أسميكم عنا بنعرفكم بإذاعة جبل لبنان والمسؤولين الرسميين والنواب والوزراء النضاف والأوادم والمواطنين اللي عم بيبلغونا عنكم يا فاسدين، إن كان بالدوائر العقارية بالإنكريبت. هدول شيء هيدا راس الدبوس في إشياء كتيرة كتيرة كتيرة صايرة بوطننا لبنان، وصفقات من تحت الطاولة وفوق الطاولة، عسكريين ومدنيين. بوعدكم إنه بدنا نبقطكم إياهن، رح تتبقطون. الدولارات اللي اكتنزتوها، ملايين الدولارات من الفساد بوطننا لبنان على مدى سنوات من 1990 لسنة الماضية. نعم، نتابع مع لبنان فايلز. البعريني نثق بحكمة وزيرة التربية وحرصها على اتخاذ قرار يحفظ العدالة. المكتب التربوي للنائب وليد البعريني أصدر بياناً شكر فيه وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي على ما تبذله من جهود كبيرة في إدارة ملفات وزارة التربية، لا سيما الامتحانات الرسمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وحرصها الدائم على حماية مستقبل الطلاب والحفاظ على قيمة الشهادات الرسمية. واستنكر حملات التجريح والإساءات الشخصية التي تعرضت لها الوزيرة ريما كرامي خلال هذه المرحلة الحساسة، ونؤكد أن الاختلاف في الرأي حق المشروع، إلا أنه يجب أن يبقى ضمن إطار الاحترام والمسؤولية بعيداً من الإساءة والتشهير لما في ذلك من حفاظ على هيبة المؤسسات واحترام للموقع الرسمي. إذن البيان الكامل لمكتب التربوي للنائب وليد البعريني بلبنانفايلز.com. تصاعد الضغوطات الأمريكية، فهل تتوسع العقوبات لتشمل شخصيات سياسية جديدة؟ يبدو حسب صحيفة الجمهورية، وهالمعلومات نقلها موقع لبنان فايلز، في ولادة جبهة سياسية موحدة لإسقاط صيغة الإطار، إطار الاتفاق. يلا رح تنتصر الشرعية، طمنوا بالكم كل الأشخاص اللي عم يخططوا ضد وطننا لبنان وضد الشرعية، بالآخر الشرعية رح تنتصر، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة رح ينتصروا، أمننا الشرعي رح ينتصر على العملاء، عملاء الخارج اللي دمر وطننا لبنان. ما تفكروا إنه رح تنتصروا. كواليس نشاط القصر الجمهوري، علم لبنان فايلز أن القصر الجمهوري بدأ توجيه دعوات إلى النقابات المهنية إضافة إلى إعلاميين واقتصاديين للقاء رئيس الجمهورية بهدف شرح اتفاق الإطار بتفاصيله وتوضيح النقاط التي لا تزال ملتبسة وتثير جدلا حوله. وبالفعل البداية كانت يوم أمس مع نقابة المحامين على أن تشمل اللقاءات لاحقا نقابات وروابط مهنية أخرى، من بينها نقابتا المهندسين والأطباء وغيرها من الهيئات. تؤكد المعلومات أن الدعوات وجهت بالفعل، كما جرى تحديد مواعيد هذه اللقاءات التي تندرج في إطار حملة توضيحية يقودها القصر الجمهوري لشرح مضمون الاتفاق والإجابة عن الاستفسارات المطروحة بشأنه. إذن كواليس نشاط القصر، ونحن بإذاعة جبل لبنان ولبنان فايلز وجبل لبنان أبليكيشن رصدنا الفيديو اللي تحدث فيه الرئيس يوم أمس إلى نقابة محامين في بيروت ونقابة محامين في طرابلس والشمال. رح نسمع كلمة الرئيس بعد دقائق قليلة. إذن LebanonFiles.com، تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة المزيد والمزيد، وصوته العالي لرئيس الجمهورية وخدمة وطن لبنان عبر إذاعة جبل لبنان.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليه.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ على صفحة السفارة الأمريكية في لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة السفارة الأمريكية بلبنان US Embassy بيروت. الولايات المتحدة تحتفل بعيدها 250، وستغلق السفارة الأمريكية في بيروت أبوابها يوم الجمعة 3 تموز احتفالا بهالعيد 250 سنة. بكرة الجمعة 250 سنة على تأسيس The United States of America، عيد الاستقلال الأمريكي. أكيد منبارك لأمريكا 250 سنة على التأسيس والاستقلال. سيد السفير، سفير أمريكا في بيروت، الحرية والاستقلال والعيد 250 لاستقلال أمريكا. God bless the United States of America and bless our country Lebanon. صوتك عالي جبل لبنان. إذن الرئيس العماد جوزيف عون استقبل أمس نقابة المحامين في بيروت ونقابة المحامين في طرابلس. نقيب محامي بيروت الأستاذ عماد مارتينوس، نقيب محامي طرابلس الأستاذ مروان ظاهر، الله يحمي الجسم القانوني بوطننا لبنان من محامين وقضاء. خلينا نسمع سوا جزء من كلمة الرئيس العماد جوزيف عون. الله يحمي شرعيتنا اللبنانية، وموقف مهم جديد للسيد العماد الرئيس جوزيف عون وصوته العالي من إذاعة جبل لبنان.
4: سيادة الدولة هي بقراراتها، قراراتها المستقلة تاخدها هي عن قناعتها. هيدي لب المشكلة هون، انه نحن اخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. قلنا بين خيار الحرب وخيار المفاوضات، خلينا نروح على المفاوضات. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجة، أخذنا خيار المفاوضات. عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هني للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه. طيب يا أخي عال، إذا أنتم ما بدكم إياه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل. ما في خيار بديل. مشكلتي مع إسرائيل، أنا اللي بفاوض عن حالي. تفضلوا شاركوا معنا بالمفاوضات وحطوا أراءكم وملاحظاتكم، بس ما بدكم تشاركوا، بدكم تنتقدوا وتشوهوا. المادة 13 بتقول إنه نحن ممنوع نرفع دعوة على إسرائيل. قرتوها منيح، قرتوها مظبوط، وانتو قانونيين ما في زايد عليكم. بتقول على إسرائيل ولبنان تعليق أي عمل قانوني بالمحافل الدولية. طيب أنا عم بتفاوض مع العدو وبوقفه وبعلق لحتى أنهي التفاوض وخلص. تعليق، وهيدا ينطبق على اثنين، مثل ما نحن قلنا حق انقاضي إسرائيل، إسرائيل لها حق تقاضينا. بعدين إذا أنتوا نائبات محامين جمعتوا حالكم وعملتوا دعوة على إسرائيل، أنا ما في إمناعكم، هذا حقكم طبيعي وهذا حق مقدس ومشرع. طيب فإذا على أي أساس بتقولوا نحن تنزلنا؟ روى مظبوط لتعرفوا أنه نحن ما تنزلنا. هالشي ينطبق على اثنين، شرعنا احتلال الإسرائيلي. طيب ما بكل هيدا عم نقول بس سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية out of the Lebanese territory. وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الأسرة، حكينا عن الدعم الدولي، أو كلهم نحطوا بالإطار. أنا أقول منو إطار، منو مثالي، منو مثالي أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن. اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالاتفاق بالإطار هو اللي مذكور بالطائف. طيب قولوا لي يا جماعة أنتم قانونيين وين في تنازل من قبلها أو الاستسلام؟ ما في جدولة. يخي هيدا إطار بحط القواعد وحاطين نحن أنه يتبعوا اتفاق سيكوريتي أجريمنت أو شو بدكم سموه هيدا بيفوت بالتفاصيل. في فرق بين اثنين. طيب ليه عم بتشوهوا هالشي؟ خيال ما بدكم إيه؟ قولوا اعطونا فرصة لنجربه. إذا مشي بيكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الإسرائيلي مش نحن نسقطه. بس تجاه العالم برا نفرج إنه نحن أصحاب قرار ونحن إيجابيين، ولكن بدك تسقطه وما تعتبره مش موجود. في تشويه للواقع، أنتوا عليكم توضحوا هالشي. وأنا بشكركم على دعمكم ومواقفكم لصالح الدولة مش لصالحي، لأنا لأنه كلكم صرت مقتنعين أنه أنتوا سياديين، واللي بيدعي السيادة تنطبق على كافة، من بدء من القرار اللي بتاخده الدولة الحكومة اللبنانية لبسلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وعدم وجود أي قوى مسلحة غير القوى الشرعية اللبنانية. مش السيادة مفصلة عزائنا بالتفاوض، لا مش نحن، خلي غيرنا يفاوض عنا. كل الأمور كانت تصير علينا نحن، ما نكون نحن مجلسين على الطاولة. ليش ما بدي يكون جالس على الطاولة؟ ما بدي يكون شارك أنا؟ طيب أنا دولة ذات سيادة، إذا أنا دولة ذات سيادة ومقتنع بحالي أنا بدي أخذ قراري، ومدعوين كل العالم لتشارك بالقرار، مدعوين كل العالم تشارك. عدا عن أنه عم تحكي عن الدستور المادة 52 هي بتكلف رئيس جمهورية. أنا ما استفرت بالقرار، أنا عطول مع رئيس الحكومة وعطول مع رئيس بري منتناقش منتشاور لحتى نوصل لأفضل الممكن السياسي فن الممكن للمصلحة العامة. طيب الأهداف هي ذاتها حطينا اثنيناتنا، بيحكوا بيقول لك هيدا مشروع فتنة.
0: إذن
4: وين بيكون في فتنة مشروع فتنة؟ وين مذكور في مشروع فتنة؟
0: فخامة الرئيس
4: مش موافقين؟ حرين، احنا بلد ديمقراطي.

0: 97% منهم شيعة. طب ليه؟ هو ما قالهم حق يعيشوا؟ عدا مليون مليون ونص قاعدين على الطرقات نايمين، ما قالهم حق يعيشوا؟ مش معنى؟ لا، نحن مكفين، لأنه مقتنع أنا أغلبية الشعب اللبناني مع القرار السيادي الحر للدولة اللبنانية، ومع هلا عم نعمله نحن، لأنه بده يخلص. مرة أقول حق الاختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف مش مسموح. بالسياسة قد ما بدك ناقشني، بس بالشارع اوعى تجرب تقرب على الشارع. حقك طبيعي، شارع قد ما بدك، بالسياسة بالدبلوماسية اللي بدك يعمله، إلا بهالموضوع هيدا. ولكن ما تشوه الحقيقة. نحن مكملين مش كرمالنا، ولا قصة لنسجل مواقف، كرمال هالبلد وكرمال شعب هالبلد، وهي فرصة لنا ما رح نفوتها.
1: إذن استمعنا للسيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بهالحديث هيدا خلال استقباله نقابتي المحامين في الشمال وبيروت. تحية لنقيب محامي بيروت الأستاذ عماد مارتينوس ونقيب محامي طرابلس مروان ظاهر. السيد الرئيس جوزيف عون وضع النقاط على الحروف مثل ما سمعنا. الله يحميك ويحمي الشرعية ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. كاريتاس لبنان. وإنتاجنا هو عنوان من خير الأرض لخير الإنسان، مجموعة من المنتجات البلدية بإشراف كاريتاس لبنان لبيوتكن ومؤسساتكن، وفيكن تهدون لمحبينكن. إنتاجنا بيعود ريعه لدعم رسالة كاريتاس لبنان ودعم المزارعين بأرض بالبقاع والجنوب والشمال والجبل. منتجات بلدية من مربيات، زيت زيتون، كل أنواع الزعتر والسماء واللبنة البلدية والكبيس ودبس الرمان وغيرها من المنتجات. زوروا انتاجنا.com. وأكيد بدي إياكم توصوا، فيكن تعتمدوا سات معين، مجموعة بقلب كرتوني مرتبة وحلوة بتحمل إنتاجنا وشعار كاريتاس لبنان. أجمل هدية لموظفينكم بمؤسساتكم، لمحبينكم تاخدوها معكم، بيكونوا عم يأكلوا منتجات بلدية بإشراف كاريتاس، وبنفس الوقت بتكونوا عم تدعموا كاريتاس والمزارعين اللبنانيين والمزارعات وكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا بإنتاجنا بعرق جبينهم. إنتاجنا. تحية للمشرف على إنتاجنا الصديق جو معلوف، يعطيك ألف عافية أنت فريق عملك. إنتاجنا من خير الأرض لخير الإنسان برعاية كاريتاس لبنان. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، الله يكبر واجبكم. ومثل ما قلنا كل مستمع ومستمعة، إذا بدكم تتبرعوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لكاريتاس لبنان، فيكن تشتروا وتبيضوا وجهكم بإنتاجنا لدعم رسالة كاريتاس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. ورسالة صوتية من الشاعر بول أبي خليل.
2: كثرة ما طلبنا العون من القدرة الإلهية، الله باعد جوزيف عون رئيس الجمهورية. حدودك بعيونك منصان، صدرك درع من الصوان، وبوجودك أرزة لبنان رجعت أكتر قوية. بول أبي خليل، يسعد صباحكم وصباح مستمعين صوتك عالي. بوجودك أستاذ جوني صوتنا عالي. يسعد صباحكم.
1: هلا يا هلا الشاعر.

بقول أبي خليل بوجودنا مع بعضنا أنا وياك نافعة، بس ينزل اسمهم بالقرار الظني رح نذكرهم وبدنا نضرب على راسهم مدنيين وعسكريين. هيدا مثل من أمثلة، وفي منهم مسيحيين ومسلمين، يعني الفساد لا يقتصر على فريق معين أو طائفة معينة، الفساد ضارب طنابه من سنة 1990 لسنة الماضية وبدنا نخلص منهم. ومصرياتهم بدنا نسترجعهم من زلعيمهم، بردون يعني هيك نحكي بكل بساطة ومزبوط، يعني بدنا نطلعهم من باطن من زلعيمهم ويرجعوا للخزينة اللبنانية وللمواطنين ودايعون اللي نهبت على يد الفاسدين. صوتك عالي جبل لبنان. بريك يا لبنانية ومنرجع لا دعمكم لا سبونسورينج. اللي بحب يرجعنا على كل المناطق اللبنانية، مجموعات أفراد أشخاص عندهم جمعيات أو أشخاص بحبوا يدعموا مسيرة جبل لبنان لنرجع بقوة ونقوي إرسالنا بكل المناطق وببيروت الكبرى 70 220 888. شكرا لمحبتكم ولدعمكم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طمت.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: شكرا للشركات الداعمة والراعية بيبسي نوك نوك للتوصيل السريع ديليفري نوك نوك بيبسي وشركات التأمين ليبانو سويس. ميرسي كتير لدعمكم لمهرجان أعياد بيروت العريق. صوتك عالي جبل لبنان والروح الرياضية. وبعد بكرة أنا وياكم رح نكون كتار. إذا مش مشاركين أنتوا فيكن تنزلوا وتكونوا مشاركين بالحماس بعد بكرة الأحد مقابل جامع محمد الأمين بوسط بيروت صباحا. كونوا ابتداء من الساعة 6 كونوا معي ونكون كلنا حد مدام مي خليل رئيسة ومؤسسة جمعية بيروت ماراثون. على صفحة جمعية بيروت ماراثون بيروت ماراثون أسوشيشن كان من شرفنا لقاء رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في السراي الكبير حيث عرضنا رزنامة نشاطات جمعية بيروت ماراثون وسباق السيدات بستة أيلول وفي سباق بخمسة تموز هالأحد Run the City. يعني سباقين حلوين كتير سباق 6 أيلول وسباق هالأحد 5 تموز وكان في سباق جوني ومهرجان رياضي حلو كتير. تم دعوة الرئيس نواف سلام لحضور ماراثون بيروت يوم الأحد 29 تشرين الثاني هيدا المين ماراثون. وأثنى الرئيس نواف سلام على المعايير الاحترافية التي تعتمدها جمعية بيروت ماراثون منذ العام 2003 والتي أهلتها لتصنيف AIMS كأسرع ماراثون نمواً في الشرق الأوسط إضافة إلى حصول جمعية بيروت ماراثون على تصنيف إليت ليبل من الاتحاد الدولي لألعاب القوى World Athletics. برافو شكراً الرئيس نواف سلام على ثقتك وتقديرك لجمعية بيروت ماراثون. السيدي مي خليل وفريق عملك والمتطوعين والمتطوعات يعطيكم ألف عافية ورح نكون معكم هالأحد بإذن الله وبـ 29 تشرين الثاني وبـ 6 أيلول بكل المناطق اللبنانية من بيروت.

0: لجوني لكل المناطق اللبنانية. بيروت ماراثون دائما بتسمعوا أخبارهم عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير خينا جوني. صباح النور. والله يا خينا جوني شو بدي أقول لك، عم تحكي من كل قلب لبناني مقهور، من كل قلب لبناني مسروق مصرياته، مخروب بيته. والله العظيم ما بقى في شيء نحكي بوجودك نحن. الله يديمك ويطول عمرك، وكل كلمة بتقولها مزبوط. والرئيس حكي مبارح، شو حكي شي غلط الزلمة؟ بس خلي خبرونا شو حكي شي غلط. مبلشين بالمثبت على السوشيال ميديا، مبلشين بالخونة، ومبلشين ما بعرف شو. بس قلنا شو حكي غلط. زلمي بده مصلحة الوطن، بده مصلحة أولاده، مصلحة بلده. الله يديمكن ويطول عمرك يا جوني.
0: تسلم. يديمنا لبعض يا رافي. باريلوس بارون رافي وكل مستمع وطني. وأكيد عملنا وعملكن بيترافق مع بعضه وبيتكامل عمل إذاعة جبل لبنان مع عملكن. من هالمنطلق هيدا خلينا كلنا سوا إيد بإيد، كل شي من رقبه، كل شيء منشوفه غلط بوطننا لبنان نحن بتصرفكن على الهوى وتحت الهوى. على الهوى 03-444-037، تحت الهوى وعلى مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 70-220-888. جبل لبنان لقلكن، جبل لبنان إذاعتكن. لما بالجينيريك بنسمع جبل لبنان إذاعتنا، إذاعتنا كلنا سوا، وهذا لسان حالنا. منبركن العالي، صوتكم العالي، منبر الحرية والحقيقة وعدم الاستزلام وعدم الانتماء إلى أي فريق. ننتمي إلى الوطن وأرضية لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطننا لبنان؟ شو عنا رصد؟ الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان. يا أهلا وسهلا فيكن إذاعة جبل لبنان بعكار وبالجنوب وبالشمال، ولما نرجع إن الله راد بكل المناطق اللبنانية بدعمكن وبمساهمتكن بتقوية إرسال وإعادة إرسال جبل لبنان لكل المناطق اللبنانية. نحن بنشكركن ومنكن صوتكن العالي. ننتقل إلى عكار الحبيب.
2: صباح الخير جوني إلك ولكل المستمعين إذاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم رسالتي توجيهية لتدبير فرصة شغل بالريف اللبناني وكل ضيعة موجودة بالجبال اللبنانية، ونحن كل لبنان جبل من أوله لآخره جبل، فهي الرزقة بالآخر بالسماء مو بالأرض، بس الواحد بده يسعى فيها بالأرض ليأخذها تنزله من السماء. عندي أبو بشير الزعبي نموذج من الريف اللبناني العكاري اللبناني، مطلع رزقته من الجبل، بينزل على الوادي بيحوي زعتر، بيقيم الزعتر بيزبطه بيرتبه بيعمله وبيرجع بيبيعه، الله بيبعث له رزقته. هذا النموذج يعني ممكن كل لبناني يشتغل فيه، ممكن يطلع الطيفي، ممكن يطلع بقلي، ممكن يزرع فجل، بقدونس، شجرة قدام الباب، ممكن كله هذا بيطلع منه رزق وشغل. نقلوا زميلنا أمين سليمان لأبو بشير الزعبي، فكيف بيتعاطى مع الوادي وكيف بيطلع رزقته من الجبل والوادي هيحكي هو بهذا التسجيل.
3: عم بشتغل بالزعتر، أنا بفيق كل يوم قبل الساعة 4:30 إلا، وننزل على الوادي ونبلش نحوش زعتر. هذا الزبع مطلوب جداً لأنه دراسي أباً عن جد كل المنطقة بتأكل من هذا الزعتر اللي اسمه زوبع. نبرم على أجود أنواع الزعتر، الزعتر المزهر، وهذا الزعتر المزهر بيعطي نكهة منا طبيعية، نكهة كثير طيبة. منمشقه هيك، منرجع من شمسه ومنحطه بالفي ومنطحنه. بعد ما منطحنه نحن منعبيه بهذا الأطرميز، هذا المربين، منحط سمسم وسماء وزعتر، ومنحط على وشه ملح لحتى ينخلط ويصير هذا الزعتر جاهز للأكل. الزعتر الخام هذا بدون أي خلط الكيلو بمليون ليرة. عنا هذا المرطبين ب400 ألف، وهذا العلبة ب300 ألف.
0: إذن استمعنا لهالشاب ليه قطعت له رسالته يا موسى موسى، كنت بعت جيل بعد يكون أطول شوي صغيري لحتى يخبرنا عن كل شيء، بس شوقنا هيك بهالطريقة. بدي وجه تحية هون، بتذكر أنا من سنوات بصداقتي مع خبير الأعشاب والطب والعلاج بطب العيون ومن خلال حدقة العين أوري شيبان، يسعد صباحك، صرنا زمان ما التقينا سوا. بتذكر دايما أنه يتوجه أوري شيبان لعكار لحتى يجيب الأعشاب الطبيعية، وأكيد العلاج بالأعشاب شغلة مهمة جدا، وهيك كانوا أجدادنا. وأنا ستي الله يرحمك يا أم جورج جليلي ستي والأشخاص اللي كنا عايشين بزمنهم قبل ما اجت هالحضارة السريعة، كان لما يصير أي شيء، يعني حتى بالعائلة عندي لما كانوا الشباب يصير معهم برونشيت أو أي شيء، مثلا في شجر الكينة، كان في شجرة كينة بعين الرمانة مطرح ما كنت ساكن قبل ما نقلت على زوق مصبح، نقطف من شجرة الكينة الوراق تبعولها ونغليهم مثلا، والبخار تبعهم بصير مثل مثلا منتج الفيكس أو أي شيء تاني من الزيوت اللي بتروح البلغم وبتروح السعلي. فهيدا طب الأعشاب. أوري شيبان الله يعطيك الصحة، وكل شخص معالج بالأعشاب الطبيعية الله يعطيك العافية. وأكيد في عنا دكاترة، في عنا دكاترة صيادلة بينتبهوا لنا، ودكاترة وطب العائلة وغيرها من الأمور، ما بنستغني عنكم أبدا. يعني خليط من الطبيعة ومن الحضارة. موسى موسى ميرسي كتير لألك، تحية لألكم يا أهلنا بشمال لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مسرحية أنا وجيفارا للأخوين ماهر وفريد صباغ، وعروض صيفية ابتداء من 16 تموز بعد المونديال.
4: توازن عسكري مع الأمريكان، شو جنيت؟
5: كل شي بدنا 50 صاروخ نووي.
6: ورقته احترقت والشعب فلت من إيده.
7: خلصنا حروب، خلصنا أزمات،
8: لبت لبت لبت لبت لبت.
9: مسرحية أنا وجيفارا للأخوين صباغ، آخر عروض بتموز وآب على مسرح جورج الخامس أدونيس. حجز فيرجن تيكتينج أو 03-818-2888.
0: إذن مسرحية حلوة كتير، حضرناها السنة الماضية وبدعيكم لحتى تحضروها كمان بالعروض الأخيرة. كارين رميا وكل فريق العمل والأخوين ماهر وفريد صباغ. خلينا نسمع من الطائفة 19، وأنا دايما لما بقولكم الطائفة 18 وجزء من الطائفة 18 اللي دمر وطننا لبنان، ونحكي عن إشياء كتيرة لها علاقة بالوطن. طائفة 19 هي مسرحية لفريد وماهر صباغ اللي بيقترحوا طائفة وطنية عابرة لكل الطوائف. بدي اياكم انه تستفسروا تحجزوا للضمانات 03-81-82-88. ماهر وفريد صباغ وفريق عملكم يعطيكم ألف عافية، وهيدي ثقافة الحياة والمسرح بوطننا لبنان. خلينا نسمع سوا كارين رميا لو حياتي مسرحية من الطائفة 19. مثل ما قلنا أنا وجيفارا بالعروض.

0: استمعنا لكارين رميا لو حياتي مسرحية من مسرحية الطائفة 19 لفريد وماهر صباغ، ومثل ما قلنا من 16 تموز ولمدة قصيرة مسرحية أنا وجيفارا.
1: توازن عسكري مع الأمريكان، شو جنيت؟
2: كل شي بدنا 50 صاروخ نووي.
3: ورقته احترقت والشعب فلت من إيده.
4: خلصنا حروب، خلصنا أزمات.
2: لبت لبت لبت لبت لبت
5: مسرحية أنا وجيفارا للأخوين الصباغ، آخر عروض بتموز وآب على مسرح جورج الخامس أدونيس. للحجز فيرجن تيكتينج أو 03-818-2888.
0: صوتك عالي جبل لبنان، وهيدي ثقافتنا، وهيدا نحنا، وهيدا مسرحنا، ثقافة المسرح والفن الجميل وكل الفنون الموسيقية والغنائية الراقية بمختلف الأماكن بوطننا لبنان، ومنها واجهة أنطلياس البحرية ومهرجان أعياد بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ومنرجع قبل ما أختم الفترة أنا وياكم بما تبقى من مواضيع

0: وانا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية عمي تزاك علي انا.
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور اجنبي بس ما اخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال.
4: نقيلي أحلى غرة يا فراشي نقيلي.
1: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
5: مهما يتجرح بلدنا
6: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا أنا وياكم فترتنا بكل التفاؤل والمحبة لوطننا لبنان. مجموعة لبنانية، مجموعة قصار جروب من سنة 1976 وبيقدموا حلول وموارد متكاملة لقطاع مكافحة الأفات بهدف حماية الصحة العامة من الكائنات الدقيقة والأفات والقوارض والحيوانات السامة وبهدف الحد من الأضرار الصحية والاقتصادية اللي بتتسبب فيها الحيوانات السامة والقوارض. قصار جروب على مدى عشرات السنوات سمعة موثوقة، مؤسسات ومنتجات. الجيل الثاني من عائلة قصار يقود مسير التطوير الشركي وتحويلها من شركة محلية إلى شركة عالمية بهالقطاع، قطاع مكافحة الأفات. وانطلاقا من خبرتهم الواسعة من سنة 1976 والمعرفة المتراكمة اللي اكتسبتها قصار جروب وعائلة قصار، تم إنشاء منشأة صناعية متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات، حصلت على التراخيص اللازمة لإنتاج مبيدات عالية الجودة بتلبي احتياجات السوق المحلية بلبنان مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. لبيوتكن، مؤسساتكن، مصانعكن وكل الأماكن اللي فيها حشرات، قوارض وحيوانات سامة وكائنات دقيقة، قصار جروب بتصرفكم مجموعة قصار. تواصلوا مع قسم المبيعات بقصار جروب 70-24-83-82 70-248-382. صوتك عالي جبل لبنان. إلى المرأة اللبنانية، كتاب جديد لماريا خلدون الشاهين وحفل توقيع. أهلا وسهلا فيكم بعد بكرة السبت 4 تموز الساعة 7 المساء في مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بالقرب من مركز الأمن العام بشويفت. المرأة قوة غيبت طويلا لماريا خلدون الشاهين، كتابها الأول مبروك. بلدية مدينة شويفت واللجنة الثقافية التربوية والتوقيع. إذن 4 تموز 7 المساء النشيد الوطني اللبناني، كلمة رئيس بلدية مدينة الشويفات الأستاذ نضال ذيب الجردي، كلمة الدكتورة داعت عبد الخالق، كلمة رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، وكلمة الكاتبة ماريا خلدون الشاهين. يدير هذه الندوة الأستاذ هيثم نبيه عربيد. لاقونا 4 تموز بعد بكرة الساعة 7 المساء بمكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بالقرب من مركز الأمن العام بشويفت. دعوة عامة للجميع وأهلا وسهلا فيكم. المرأة قوة غيبت طويلا. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى العقورة ببلاد جبيل والمغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل والرأي والرأي الآخر. عم نعمل أهمية مهمة جدا لهالموضوع لأنه موضوع مهم، الاستيلاء على أملاك العقورة، والقضية بيد القضاء اللبناني. من حي القاضي الرئيسي ساندرا الخوري وكل القضاة المستلمين لهالملف، لا يجب أن يستمر طويلا، بدنا ننتقل لملفات تانية. كلمة لألك بطرس بيتر كامل.
7: صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم عبر صوتك عالي جبل لبنان. استاذ جوني الله معك، يسعد صباحك من كاليفورنيا. استاذ جوني، هالمسج بدنا نوديه لولاد العقورة، نشرح لهم نتف التفاصيل. جاي الوقت انه يوعوا ويرافقونا كمغتربين ونحط الحقيقة مثل ما هي بالتفاصيل. اللي صار بأرض العقورة، هالفساد وسرقة هالأراضي والتعدي على المشاع وهالإشياء كلها اللي صارت، في مؤسس أساسي هو أسس لهالعصابة، كان وحده مختار وحيد اسمه شاكر ياغي، هلا صار بدنية الله وابنه استلم وراه. يعني شاكر ياغي كان بيه مختار، رجع هو استلم حوالي 40-50 سنة، ورجع ابنه استلم شي 15 سنة. هؤلاء الجماعة أسسوا منظومة فساد بقلب العقورة غريب من نوعه. وإذا في للحقيقة نحكي ضميريا، إذا في مخاطير الباقي غاطسة بفساد، بيكون هن يستدرجون. لأن مثل ما كانت العقورة قبل ما نجي ونبلش نحكي بالفساد، صدقني شيء غريب اللي مبين لحد هلا في أكثر من 29 إنسان قايمين دعاوى عاهد المختار. يعني ما بقيش أراضي للناس هل يعني تبين ناس من قلب العقورة، وكانت الناس ما تسترجش تحكي. وعبر إذاعة صوتك عالي جبل لبنان، نحن من نوجه شكر كتير كبير لفخامة الرئيس والمعالي وزير الداخلية، لأنه مثل النمر أخذ قرار وكفله يده. هلأ مجموعة الفساد عم تبكي انه كيف فينا نوقف الاغتراب، وكيف فينا نسكر له الجروب، وكيف فينا ما نمنعه نحكي على صوتك عالي جبل لبنان وعلى الميديا. لا، لان ما قدامه الحلول كتيري الا القضاء. ولكن استاذ جوني، بندعي الشعب اللبناني كله يقف بضياعه، لان عم بيجيني اتصالات كتير، في عالم كتير بضياع عند ذات الموضوع اللي هو موجود بالعقورة. لبنان مليان فساد، يصور الشعب اللبناني على الفساد. الحرب بيجي نهار بيقف، في دولة غريبة عم تحاربك ما بعرف شو، بس نحن هالفساد الموجود من حي الحي ومن ضيعة لضيعة، من مختار المختار، من رئيس بلدية العضو، نهبوا البلد، نهبوه وين ما كان. وهذا العربون يحو موجود بقلب العقورة. وبذات الوقت بدنا نقول لهم اللي اشتريوا بمنطقة عين الشلالة، إذا بتطلعوا أسكوك الأساسية هي مشاع بعود ملك جميع أهل بلدة العقورة. اللي شارينا هناك يحضروا حالهم، نحن خدنا قرار كمغتربين منها ندعي عليهم بالمباشر انه هني استعملوا وشجعوا التزوير والاحتيال بقلب بلدة العقورة. وبعد في ملفات كتيرة رح نكشف لك اياها اذا الله بيريد. في عصابة هي برئاسة بولس شاكر ياغي المخلوع، كانوا عم بيحضروا تيبيعوا منطقتين باقيين بمشاع العقورة اللي هي اسمها الوطا والرام، 295 مليون. التجار من العراق عن طريق مرء المصاري عن طريق قطر، رح نكشف عليها بتفاصيلها هيدي الخبرية. بس الله دخيل اسمه بحب بلدة العقورة، وزير الداخلية وقفه وكفله يده قبل فوات الأوان. بس عم نلاحق هالموضوع لألا يكون ماضي وراء، وحضرت سعيرة لأيو مقام ما بطشتش فيه بحسب الأصول. بعده عندنا معلومات عن يستعمل ختم قديم معه إياه وورق بدفتر العلم والخبر عن يحطه بتاريخ قديم. عم نلحقهم تنشوف بدنا همة القضاء يتحرك مثل ما عم يتحرك وين ما كان. ومبارح خدنا حكم بأرضنا تمييزي ونهائي، وبكرة بنعرضه للناس. ما حدا يخاف، القضاء بيتحرك والبلد بيرجع. يعطيك ألف عافية ويطول عمرك، وبشكرك أستاذ جوني على كل شيء.
6: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بصوتكم العالي، الرأي والرأي الآخر، وكل شخص موثق آراءه ومدعي رسمياً منبره العالي. وبالنهاية القضاء اللبناني هو الفصل والحكم بكل القضايا، ومنهم قضية الام تي في. العدالة للام تي في، العدالة لستوديو فيزيون، كل العدالة لكل القضايا بوطننا لبنان. عم نتابع على النهاية، وبإذن الله عم نحصل على أحكام، وهالأحكام رح تتابع، والعدالة بطريقة لكل القضايا اللي فيها مظلومية. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم في عنا افتتاح ساعة 10 بعد دقايق، حفل تدشين صالون الشرف بحلة جديدة بمطار بيروت الدولي، بعد إعادة تأهيله من قبل شركة طيران الشرق الأوسط ميدل إيست إيرلاينز. إذن تحية لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مبروك للبنان تدشين صالون شرف بحلة جديدة. شكرا شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ميدل إيست إيرلاينز. أستاذ محمد الحوت، ميرسي كتير باسم اللبنانيين اللي هلأ صار عندهم صالون شرف، اسم على مسمى. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا بمغدوشي، ومغدوشي وبلدية مغدوشي حصلت على حسم من منتجع هافانا بيتش أند ريزورت، حسم على بطاقات دخول المسبح لأهالي مغدوشي، وأكيد بده يكون معهم هويتهم، انتو ولادكن، كل الأشخاص اللي مسقط رأسهم مغدوشي الحبيبة بقضاء صيدا بيقدروا يدخلوا لهافانا بيتش أند ريزورت من التنين للخميس $10 للكبار، من الجمعة للأحد يعني جمعة سبت أحد والأعياد $15 دخولية بدل من $20. إذا يستفيد من هذه الحسومات أهالي بلدة مغدوشي حصرا بعد إبراز بطاقة الهوية. يعطيكم ألف عافية. في إشياء كتيرة، في معارض، في قضايا كتيرة عم نحكي عنها ببلدة مغدوشي، ولا صالح وطننا لبنان وصمود بلدة مغدوشي بهالوطن الحبيب. رئيس بلدية مغدوشي رئيس جورج يونان، وأهلنا بمغدوشي الله يحميكم ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كمان مبروك من القلب إلى المقدم محمد اليوسف، آمر فصيلة التل بقوى الأمن الداخلي، ترقية مستحقة من كل المحبين، كفاءة، إخلاص بالواجب، تفاني بخدمة المؤسسة والوطن، جهود ومسيرة مهنية متميزة من وقت ما كان بالمدرسة الحربية وصار بخدمة وطنه لبنان من خلال مؤسسة قوى الأمن الداخلي. الله يوفقكم بمهماتكم الجديدة، كل الضباط بكل الأسلاك الأمنية واللي عم نرصدهم، وفي ناس كتير عم تبعت لنا تهاني عبر إذاعة جبل لبنان للضباط اللي ترقوا. إذن المقدم محمد اليوسف آمر فصيلة التل بقوى الأمن الداخلي، ألف مبروك، كل الأمنيات والتوفيق والتقدم من أهلنا بطرابلس وشمال ومن مستمعي إذاعة جبل لبنان بخدمة وطننا لبنان القوى الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. المحامي إلي محفوظ من الجبهة السيادية وحب وطننا لبنان ومواقف سياسية مدافعة عن الشرعية.
8: شخص مثل هذا الرجل اللي اسمه نعيم قاسم جرك جر لبنان، تسبب باحتلال، هو اللي جاب الاحتلال. أنا بتهمه من هون من عندك بالعمالة مع إسرائيل، ليس فقط عمالته لإيران مكشوفة واضحة، هو ما عم بيخبيها، بالعمالة مع إسرائيل، لأنه أنت وقت اللي بتستجر الاحتلال، ما كان عندي احتلال إسرائيلي على رأس السطح، فيك تكون عميل بالمباشر وفيك تكون عميل بغير المباشر، وقانون العقوبات بيحكي عن المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة. نعيم قاسم ورفقاته بتترتب عليهم، حتى دم حسن نصر الله برقبتهم، برقبة يلي نعم. تسببوا بأنه تجي طيارة تقصف في الضاحية الجنوبية وتقتل نصر الله وغيره. تعودنا هيك منيح، إجا وقت نقول للناس الحقيقة مثل ما هي،
6: الحقيقة مثل ما هي. ومنبر الأحرار والصوت العالي من إذاعة جبل لبنان، المحامي الأستاذ إلي محفوظ، منبرك إذاعة جبل لبنان ومنبر كل إنسان الوطني حر عم يسعى للدفاع عن وطنه لبنان وسيادة لبنان واستقلال لبنان. الله ينصرنا على عملاء الخارج مدمري وطننا لبنان، وإيد بإيد كلنا سوا مستمعي جبل لبنان وإذاعة جبل لبنان وأحرار هالوطن. صوتك عالي جبل لبنان، وثقتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهار الموت باتجاه جوني، والمزيد والمزيد من العروضات المستمرة لغاية بكرة الله راد. استفيدوا من 8 الصبح للعشاء المساء على كل المواد الغذائية والخضار والأسماك الطازة، أدوات المنزلية، قسم اللحوم مثل ما قلنا والأجبان المميزة جوت تشيز، ماركت خوري جوت تشيز خوري، لقية بدولارين وتسعين سنت مثلا، هذا مثل من أمثال التوفير، كيلو الخيار بتسعة وعشرين ألف ليرة فقط. سيبلو ومنتجات سيبلو مع أسعار محسومة جدا على كل المنتجات الكونجولي، لان سولي أيضا، ستيكس موتزاريلا ستيكس، أونيون رينجز كمان بأسعار محسومة جدا على كل منتجات بلان سولي. زيت زيتون مازولا 500 مليليتر $3.90، نوبا ويفر 10 نوبا بدولارين وعشرة سنت، واشتروا ماي وكتروا. أيضا عروضات على صناديق المي، أكوافينا، أكوافينا 12 قنينة 60 سنتيلتر $1.45 بدل $2.20. للتوفير عنوان وثقتكم بمحلة فهد جوني وفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني، وفيكم تحصلوا كمان على ماركة تونة، تونة أبيض فاخر بونيتا من فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ومن كل السوبر ماركات والمتاجر بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم، تحية للأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافي وناشر صحيفة الشرق، محافظ مدينة بيروت يحافظ على بيروت وينهي ملف خيام لبيال. كنا بإذاعة جبل لبنان وبمحبتنا للوطن ومحبتنا وحماسنا تجاه اللي عم بيصير، خفنا مثل كل المواطنين وطلعت الصرخة وافتكرنا أنه رح يصير في عنا معسكر جديد، وهيدا تخوفنا كان بكل وطنية وكل محبة، وكان عتبنا كبير بالصداقة الشخصية وبالصداقة الوطنية مع كل نضاف في وطننا لبنان ومنه المحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود. فمن هالمنطلق كان له وجهة نظر الأستاذ مروان عبود الصديق العزيز والإنسان الآدمي، أنه ما بدهم يعملوا حرب أهلية، بدهم يستوعبوا الأمور بطريقة معينة. فمن هالمنطلق تحية لألك محافظ مدينة بيروت. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار هنأ عبر منصة أكس هالعملية اللي صارت وانتهاء عملية إزالة الخيام من منطقة البيال وواجهة بيروت البحرية. محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان وأعضاء المجلس البلدي تابعوا مع الوزير وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار تدابير السير أيضا والإجراءات الأمنية لقمع مخالفات الدراجات النارية وتعزيز السلامة المرورية. وزير الداخلية يعطيك العافية محافظ مدينة بيروت، يعطيك ألف عافية. ومثل ما قلنا دايما لما منعلي صوتنا من إذاعة جبل لبنان بيكون العتب على قد المحبة، محبة كبيرة العتب كبير، والتهنئة كبيرة هلأ باسم كل اللبنانيين. تسلم دايتكن والله يبعث السلم والمحبة وينصر الشرعية اللبنانية وينصر أرزة لبنان ووطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مقدم بالجيش اللبناني ابن عكار العتيقة وابن كل ابن كل لبنان وابن كل واحد منا، كل ضابط ورتيب وجندي بجيشنا اللبناني وقوانا الأمنية الشرعية هو ابن لقلنا، منصلي له مندعي له بس نشوفه على الطريق، منقول له يعطيك العافية يا وطن على حواجزهم دورياتهم، منلوح لهم من بعيد الله ينصرهم. ترقية من رتبة رائد لرتبة مقدم، ابن عكار وابن كل لبنان. المقدم فؤاد ياسين بالمؤسسة العسكرية، شرف تضحية وفاء. المقدم فؤاد الشعار وكل الضباط بكل الأسلاك الأمنية عم نحصل على أساميكن ومنفتخر فيكن، انتو ولادنا انتو أحبتنا انتو الوطن يا وطننا لبنان، والله ينصركن وينصر الشرعية اللبنانية وقوانا الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان ووطنكن؟ الكثير والكثير من الرصد. يلا بكرا الله راد. ومن صوتك عالي جبل لبنان بدعيكن لا تستفيدوا من الرقي بيسريفين ميزو ام الدورة النقاش والتباريس تقاطع الأشرفية تباريس ميزو ام الرقي بالمنتجات، خدمة مطعمية، خدمة من خلال إبيسريفين سلسلة المطاعم داخل ميزو أم بفروع ثلاثة، مؤسسة عريقة إضافة لميزو أم كاترينج لاحتفالياتكن وحفلاتكن وكل مناسباتكن الحلوة. لا زالت الأفراح بدياركن عامرة، وميزو أم من خلال ميزو أم كاترينج بتصرف الوطن وبتصرف الرقي بوطننا لبنان. اللي حنا مخلوف وأخيه شرب الحنا مخلوف والعيلة الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم وطنيا واجتماعيا. وميزون أم 76-555-055 ميزون أم. صوتك عالي جبل لبنان. يضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير، وإلى اللقاء بكرة على الخير ابتداء من الساعة 7 صباحا. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. لكل القضايا وضمن إطار السرية، كل شيء بتصوروه كل شيء بتسجلوه كل شيء بيكون في وثائق فيه ومن خلال الساعة المتبادلة على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 70-220-888 الخط الساخن وجبل لبنان بتصرفكم على الهواء وتحت الهواء وشبكة برامجنا الحلوة وأغانينا الحلوة وطنيتنا الحلوة المتبادلة والمحبة نحن وياكن. تضلوا بخير جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
2: أنا بحسها كوميدية.
1: لولو أكتر اجتماعية،
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: بصراحة هيدي أول مرة بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
4: ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: أولك بعد نرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: أسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: حظك على الهواء.
2: يغادر القمر الطابع الترابي الجاد ليلتقي بكوكب بلوتو في قلب برج الدلو الهوائي، مما يبث في الأثير رغبة عارمة في التجديد والتفكير الحر والتطلع نحو المستقبل بأسلوب مبتكر. هذا بالتزامن مع استقرار الشمس وعطارد المتراجع في السرطان المائي، مما يذكرنا بأهمية العودة إلى الجذور وحماية الروابط العائلية الدافئة ومراجعة قراراتنا السابقة بكثير من الحكمة. أما الزهرة والمشتري في الأسد فيمنحان اليوم طاقة من الشغف والتألق والبهجة. دعونا نستكشف كيف ينعكس هذا المزيج الفلكي الفريد على برجكم اليوم. برج الحمل. مع انتقال القمر إلى الدلو تفتح أمامك اليوم أبواب التواصل الاجتماعي على مصراعيها، وتشعر برغبة في الانخراط مع الأصدقاء والعمل الجماعي، مما يخفف من الضغوط العائلية التي تفرضها كواكب السرطان.
3: برج الثور. الأجواء الفلكية تضعك في واجهة الأحداث المهنية اليوم، حيث يحثك القمر من برج الدلو على إبراز طموحاتك وتغيير استراتيجيات عملك بشكل مبتكر. تجمع كواكب السرطان يدعم اتصالاتك اليومية ويمنحك ذكاء حادا في إقناع المحيطين بأفكارك، شريطة التأني في صياغة العقود. برج الجوزاء. أنتم شعلة من النشاط والحركة بوجود المريخ وأورانوس في برجكم، مما يمنحكم أفكارا مباغتة وقدرة على اتخاذ خطوات جريئة. القمر في الدلو ينسجم معكم تماماً اليوم، مشجعاً إياكم على التخطيط للسفر أو طلب العلم أو الانفتاح على آفاق ثقافية جديدة واعدة.
4: برج السرطان. الشمس تنير برجك وتمدك بالخصوصية والحضور، بينما يتراجع كوكب عطارد بجانبها ليدعوك لإعادة النظر في تفاصيل شخصية أو مهنية سابقة. لا تستعجل حسم الأمور اليوم، بل استغل طاقة القمر في الدلو لترتيب حساباتك المالية المشتركة أو التزاماتك بدقة وهدوء. برج الأسد. كوكبا الزهرة والمشتري يتألقان في برجكم ليجعلا منكم محط الأنظار والقلوب. طاقة التفاؤل والجاذبية في أعلى مستوياتها لديكم. على الجانب الآخر، القمر في البرج المقابل الدلو يركز الضوء على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مثالي لتقديم التنازلات الذكية وكسب ود الشريك بأسلوب متجدد.
5: برج العذراء. الأجواء الفلكية تدعوك اليوم للاهتمام بروتينك اليومي وصحتك الجسدية والنفسية. القمر في الدلو يطلب منك تنظيم وقتك بذكاء وإنجاز الواجبات المتراكمة بأساليب مبتكرة. تجمع الكواكب في السرطان يضمن لك الحصول على دعم مخلص ونصح دافئ من أصدقاء قدامى ومقربين.
6: برج الميزان. القمر في برج الدلو الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والتعبير عن مواهبكم الفنية وقضاء أوقات ممتعة، بينما تطلب منكم كواكب السرطان في أعلى نقطة بفلككم مراجعة بعض الالتزامات المهنية بدبلوماسيتكم المعهودة.
7: برج العقرب. طاقة الأبراج المائية تدعم حدسك العميق، لكن القمر في الدلو يوجه اهتمامك اليوم نحو شؤونك المنزلية والعائلية. قد تطرأ رغبة في إدخال تعديل عصري على بيتك أو حل مسألة عائلية قديمة بأسلوب مبتكر. مرونتك الفكرية ستساعدك على الموازنة بين متطلبات منزلك وطموحاتك المهنية.
8: برج القوس. الأجواء الفلكية تمنحك سرعة بديهة وقدرة متميزة على التواصل اليوم بفضل القمر في الدلو. هو وقت مناسب جداً للمحادثات أو حل سوء تفاهم أو القيام برحلات قصيرة. عاطفياً، استمد طاقتك الإيجابية وشغفك من تواجد الزهرة والمشتري في برج الأسد الصديق.
9: برج الجدي. يغادر القمر برجكم لينتقل إلى بيت مالكم الدلو، مما يسلط الضوء على ميزانيتكم ومواردكم. قد تظهر فرصة مالية غير تقليدية أو فكرة مبتكرة لزيادة الدخل. تراجع عطارد في السرطان المقابل ينبهكم لضرورة التروي في نقاشاتكم مع الشركاء.
10: برج الدلو. القمر يلتقي بكوكب بلوتو في برجك اليوم ليمدك بطاقة حضور طاغية وقدرة على قيادة الأمور وإحباث تحول شخصي لافت.
11: تشعر برغبة قوية في التجديد وكسر القوالب القديمة. استغل هذا الزخم لإعادة ترتيب شؤونك والاهتمام بصحتك وعافيتك التي تدعمها كواكب السرطان.
12: برج الحوت. الأجواء الفلكية تميل اليوم نحو الهدوء والتأمل، حيث يستقر القمر في برج الدلو خلف الكواليس، مما يجعلك تفضل الابتعاد قليلاً عن الصخب ومراجعة حساباتك النفسية بصمت. تجمع الكواكب في السرطان الصديق يضمن لك تدفق الإلهام والإبداع، ويعدك بأوقات عاطفية دافئة متى أردت.
1: حظك على الهواء.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال.
8: نقيلي أحلى غرق يا فراشي نقيلي.
7: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة قبل ظهر اليوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
1: وفي تصريح جديد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده للتسوية إذا كان الطرف الآخر جاهزاً، مشدداً على أن باب الحلول لا يزال مفتوحاً وأن الأولوية تبقى حماية الاستقرار الداخلي ومنع الانقسام، مع الترحيب بأي جهد عربي أو دولي يساعد لبنان على تجاوز أزمته.
0: أعلن حاكم مصر في لبنان كريم سعيد أن المصرف المركزي ليس خصماً للحكومة ولا تابعاً لها، بل مؤسسة مستقلة هدفها حماية الاستقرار النقدي، وأوضح أن استقلالية المصرف تعني القدرة على قول لا للاقتراض المفرط وتمويل العجز التضخمي، مؤكداً أن المودعين خصوصاً صغيرهم لن يتحملوا الكلفة وحدهم، وأن الأولوية تبقى لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومحاسبة المسؤولين عن العمليات المشبوهة.
2: أوضح النائب وضاح الصادق أن الانتقاد السياسي مقبول ومطلوب، لكنه تساءل: هل الاعتداء اللفظي على رئيسي الجمهورية والحكومة مقبول فيما مجرد انتقاد رئيس مجلس النواب نبيه بري يواجه بالتهديد؟ مؤكداً أن منطقة درجات أولى وثانية انتهى، وأن فائض القوة وهم سيزول قريباً.
0: أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي أن جهاز مكافحة التهريب ضبطت كميات كبيرة من السجائر والمعسل والسيجار المهرب والمزور في خلدة وصيدة والشوف وعلي، مؤكدة أن هذه المداهمات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة التهريب، وأن المحاضر سطرت بحق المخالفين وأحيلت على القضاء المختص.
2: أوقفت شعبة المعلومات الشخص الذي ظهر في فيديو وهو يعتدي بالضرب على زوجته داخل أحد مقاهي شتورة، وتمت إحالته على القضاء المختص بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.
3: وإقليمياً، استأنفت واشنطن تحويلات الدولار إلى العراق بعد أشهر من التعليق، فيما أطلقت الحكومة حملة صولة الفجر ضد الفساد، شملت اعتقالات بالعشرات بينهم نواب ومسؤولون كبار، مع عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، في مشهد يعيد رسم المواجهة مع الفساد المالي والإداري.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يدمر والدولة تعمر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
5: Thank you.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: بيروت
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.

0: حبيب.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي، تزيك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
1: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكم شي انتو؟ شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة قبل ظهر اليوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
1: وفي تصريح جديد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده للتسوية إذا كان الطرف الآخر جاهزاً، مشدداً على أن باب الحلول لا يزال مفتوحاً وأن الأولوية تبقى حماية الاستقرار الداخلي ومنع الانقسام، مع الترحيب بأي جهد عربي أو دولي يساعد لبنان على تجاوز أزمته.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اتفاق الإطار مع إسرائيل يشكل خطوة نحو استعادة الدولة الفعلية في لبنان، معتبراً أنه يفتح مساراً جدياً لإنهاء السلاح غير الشرعي ويقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
2: أوضح النائب وضاح الصادق أن الانتقاد السياسي مقبول ومطلوب، لكنه تساءل: هل الاعتداء اللفظي على رئيسي الجمهورية والحكومة مقبول فيما مجرد انتقاد رئيس مجلس النواب نبيه بري يواجه بالتهديد؟ مؤكداً أن منطقة درجات أولى وثانية انتهى، وأن فائض القوة وهم سيزول قريباً.
0: أعلن رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت استعداد الشركة للمساهمة بـ 500 مليون دولار في مشروع توسعة مطار رفيق الحرير الدولي، مشيداً بالتحسينات التي يشهدها المطار بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
1: أعلن مصرف الإسكان خفض الفائدة على القروض السكنية الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من 6% إلى 5.75% اعتباراً من الأول من تموز، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المقترضين وتوسيع الاستفادة من برامج التمويل السكني.
0: أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي أن جهاز مكافحة التهريب ضبطت كميات كبيرة من السجائر والمعسل والسيجار المهرب والمزور في خلدة وصيدة والشوف وعلي، مؤكدة أن هذه المداهمات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة التهريب، وأن المحاضر سطرت بحق المخالفين وأحيلت على القضاء المختص.
1: أوقفت شعبة المعلومات الشخص الذي ظهر في فيديو وهو يعتدي بالضرب على زوجته داخل أحد مقاهي شتورة، وتمت إحالته على القضاء المختص بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.
3: وإقليمياً، استأنفت واشنطن تحويلات الدولار إلى العراق بعد أشهر من التعليق، فيما أطلقت الحكومة حملة صولة الفجر ضد الفساد، شملت اعتقالات بالعشرات بينهم نواب ومسؤولون كبار، مع عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، في مشهد يعيد رسم المواجهة مع الفساد المالي والإداري.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يدمر والدولة تعمر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: كل العصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي.
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حسوا إلي.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
1: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
3: وينك وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بعد التطلع بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: قولك بعد بنرجع مرة
1: هذا الحفل برعاية بيبسي
3: وينك
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال
5: نقيلي أحلى غرة يا فراشي نقيلي
4: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة قبل ظهر اليوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
1: وفي تصريح جديد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده للتسوية إذا كان الطرف الآخر جاهزاً، مشدداً على أن باب الحلول لا يزال مفتوحاً وأن الأولوية تبقى حماية الاستقرار الداخلي ومنع الانقسام، مع الترحيب بأي جهد عربي أو دولي يساعد لبنان على تجاوز أزمته.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اتفاق الإطار مع إسرائيل يشكل خطوة نحو استعادة الدولة الفعلية في لبنان، معتبراً أنه يفتح مساراً جدياً لإنهاء السلاح غير الشرعي ويقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
2: أوضح النائب وضاح الصادق أن الانتقاد السياسي مقبول ومطلوب، لكنه تساءل: هل الاعتداء اللفظي على رئيسي الجمهورية والحكومة مقبول فيما مجرد انتقاد رئيس مجلس النواب نبيه بري يواجه بالتهديد؟ مؤكداً أن منطقة درجات أولى وثانية انتهى، وأن فائض القوة وهم سيزول قريباً.
0: أعلن رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت استعداد الشركة للمساهمة $500 مليون في مشروع توسعة مطار رفيق الحرير الدولي، مشيداً بالتحسينات التي يشهدها المطار بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
1: أعلن مصرف الإسكان خفض الفائدة على القروض السكنية الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من 6% إلى 5.75% اعتباراً من الأول من تموز، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المقترضين وتوسيع الاستفادة من برامج التمويل السكني.
0: أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي أن جهاز مكافحة التهريب ضبطت كميات كبيرة من السجائر والمعسل والسيجار المهرب والمزور في خلدة وصيدة والشوف وعلي، مؤكدة أن هذه المداهمات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة التهريب، وأن المحاضر سطرت بحق المخالفين وأحيلت على القضاء المختص.
1: أوقفت شعبة المعلومات الشخص الذي ظهر في فيديو وهو يعتدي بالضرب على زوجته داخل أحد مقاهي شتورة، وتمت إحالته على القضاء المختص بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.
0: وإقليمياً، استأنفت واشنطن تحويلات الدولار إلى العراق بعد أشهر من التعليق، فيما أطلقت الحكومة حملة صولة الفجر ضد الفساد، شملت اعتقالات بالعشرات بينهم نواب ومسؤولون كبار، مع عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، في مشهد يعيد رسم المواجهة مع الفساد المالي والإداري.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يدمر؟ والدولة تعمر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق. ما صبت شي
4: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
5: أنا بحسها كوميدية،
4: لولو أكتر اجتماعية
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: قصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
0: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت.

0: بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
1: مرة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: تخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طيب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة قبل ظهر اليوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
1: وفي تصريح جديد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده للتسوية إذا كان الطرف الآخر جاهزاً، مشدداً على أن باب الحلول لا يزال مفتوحاً وأن الأولوية تبقى حماية الاستقرار الداخلي ومنع الانقسام، مع الترحيب بأي جهد عربي أو دولي يساعد لبنان على تجاوز أزمته.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اتفاق الإطار مع إسرائيل يشكل خطوة نحو استعادة الدولة الفعلية في لبنان، معتبراً أنه يفتح مساراً جدياً لإنهاء السلاح غير الشرعي ويقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
2: أوضح النائب وضاح الصادق أن الانتقاد السياسي مقبول ومطلوب، لكنه تساءل: هل الاعتداء اللفظي على رئيسي الجمهورية والحكومة مقبول فيما مجرد انتقاد رئيس مجلس النواب نبيه بري يواجه بالتهديد؟ مؤكداً أن منطقة درجات أولى وثانية انتهى، وأن فائض القوة وهم سيزول قريباً.
0: أعلن رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت استعداد الشركة للمساهمة $500 مليون في مشروع توسعة مطار رفيق الحرير الدولي، مشيداً بالتحسينات التي يشهدها المطار بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
1: أعلن مصرف الإسكان خفض الفائدة على القروض السكنية الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من 6% إلى 5.75% اعتباراً من الأول من تموز، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المقترضين وتوسيع الاستفادة من برامج التمويل السكني.
0: أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي أن جهاز مكافحة التهريب ضبطت كميات كبيرة من السجائر والمعسل والسيجار المهرب والمزور في خلدة وصيدة والشوف وعلي، مؤكدة أن هذه المداهمات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة التهريب، وأن المحاضر سطرت بحق المخالفين وأحيلت على القضاء المختص.
1: أوقفت شعبة المعلومات الشخص الذي ظهر في فيديو وهو يعتدي بالضرب على زوجته داخل أحد مقاهي شتورة، وتمت إحالته على القضاء المختص بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.
3: وإقليمياً، استأنفت واشنطن تحويلات الدولار إلى العراق بعد أشهر من التعليق، فيما أطلقت الحكومة حملة صولة الفجر ضد الفساد، شملت اعتقالات بالعشرات بينهم نواب ومسؤولون كبار، مع عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، في مشهد يعيد رسم المواجهة مع الفساد المالي والإداري.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يدمر والدولة تعمر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: تحسات حسها ملكة على عشرها.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
4: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
5: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: والشمس رح تطلع.
5: هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: بيروت.
5: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
6: ولا منحس ولا منحس.
5: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: وينك وينك.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بعدك تطلي عبا عيون.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: قولك بعد بنرجع
5: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
7: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دبكة انسا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال.
8: نقيلي أحلى غرة يا فراشي نقيلي.
7: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسك لبنان بعلاقات أخوية مع سوريا تقوم على التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مرحباً بتشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. كما تلقى عون من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دعوة رسمية لزيارة دمشق، نقلها باسم الرئيس أحمد الشرع.
1: أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من السرايا أن بلاده تؤمن بلبنان وتنفتح على الحوار مع جميع مكوناته، مشدداً على أن اتفاق الإطار مع إسرائيل شأن لبناني تقرره الدولة اللبنانية. من جهته أعلن رئيس الحكومة نواف سلام الاتفاق على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا لتعزيز

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: لا منحس لا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد تطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد نرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: بيروت.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: الكورة إذاعة جبل لبنان.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديع، بدشيع، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو.
6: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قالوا هو دبكي انسو عم يعرف.
8: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنان سويس انشورنس.
10: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyroutard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram, le collectif Mono et Beyroutard Days ou au 706 2 6200.

0: منتجين أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسك لبنان بعلاقات أخوية مع سوريا تقوم على التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مرحباً بتشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. كما تلقى عون من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دعوة رسمية لزيارة دمشق نقلها باسم الرئيس أحمد الشرع.
3: أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من السرايا أن بلاده تؤمن بلبنان وتنفتح على الحوار مع جميع مكوناته، مشدداً على أن اتفاق الإطار مع إسرائيل شأن لبناني تقرره الدولة اللبنانية. من جهته أعلن رئيس الحكومة نواف سلام الاتفاق على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات المشتركة.
2: دعا وليد جنبلاط إلى إعادة النظر في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أنه غير قابل للتطبيق بصيغته الحالية وأنه لا يضمن انسحاباً إسرائيلياً واضحاً. كما أكد أن حزبه لن يؤيد الاتفاق، داعياً إلى اعتماد اتفاقية الهدنة لعام 1949 كأساس لأي مفاوضات مستقبلية.
3: أكد سامي الجميل بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون دعم حزب الكتائب لمسار استعادة سيادة الدولة، معتبراً أن اتفاق الإطار يشكل خطوة مهمة لتحقيق انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة وإنهاء الحرب، وشدد على ضرورة توحيد اللبنانيين خلف الدولة، مؤكداً أن استمرار السلاح خارج إطارها يعرقل أي مسار للإصلاح والتطوير.
4: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، حزب الله يدمر؟ والدولة تعمر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من غنيه وخبريه، هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل نهار خميس على الساعه 4 معي محمد جابر على جبل لبنان. حلقتنا اليوم بتاخد العقل، فبأربعة تموز بيصادف الذكرى 110 سنين على ميلاد أبو الفولكلور اللبناني الموسيقار الراحل زكي نصيف. هالحلقة تكريمية لهالفنان الراحل اللي ترك لنا إرث فني لبناني بنفتخر فيه مش لسنين بل لأجيال، لأنه هو من الفنانين اللي خلق هوية للغنية اللبنانية إن كانت رومانسية شعبية والأهم وطنية. مسيرة الراحل زكي نصيف امتدت ل 51 سنة، انتش فيها أكثر من 1100 غنية بتجسد علاقة الإنسان اللبناني بأرضه وطبيعته وتاريخه. خليكم معنا لتتعرفوا على سيرة زكي نصيف الموسيقية، ومنبلش مع الكلاسيك نقيلي أحلى زهرة. نقيلي أحلى زهرة، بس هي اسمها فراشي وزهرة، من كلمات وألحان زكي نصيف، صدرت ضمن ألبوم مشتاقنا على لبنان سنة 1984، وهي من أجمل ما قدم زكي نصيف، وهي واحدة من الأعمال اللي بتختصر فلسفة زكي نصيف الفنية، فتحولت الطبيعة لشعر ولحن وهوية لبنانية. نسمع سوا.

ولد زكي نصيف في بلدة مشغلة بالبقاع وكبر بين الزجل والعتابة والميجنة، فنشأ ببيئة ريفية غنية بالشعر الشعبي والزجل والعتابة، وتأثر بوالدته اللي كان صوتها حنون وتردد على مسمع الدلعونة والعتابة ونغمات الدبكة، ما انعكس لاحقاً على مجمل أعماله الفنية. بلش مسيرته الفنية مع انطلاقة إذاعة لبنان بالأربعينات القرن الماضي، وكان من الجيل الأول اللي أسهم بصياغة الهوية الموسيقية اللبنانية الحديثة. فقدم زكي نصيف مثل ما قلنا أكثر من 500 أغنية ولحن، وغنى بصوته كما لحن لكبار الفنانين، وشارك أيضا بتأسيس الليالي اللبنانية ضمن مهرجانات بعلبك الدولية سنة 1957، ومن خلال عمل فولكلوري عرس في القرية. بدنا نحكي هلأ عن راجع يتعمر لبنان. راجع يتعمر لبنان هي من أشهر الأغاني الوطنية لزكي نصيف، وتعتبر من الأعمال اللي صارت رمز للأمل وللانتماء بلبنان بعد الحرب اللبنانية. هي من غناء وكلمات وألحان زكي نصيف، صدرت سنة 1988 ضمن ألبوم أيامنا حكايات، وهالغنية غنتها كمان ماجد الرومي وغسان صليبة. وفي معلومة ما حدا بيعرفها كتير، إنه هي كانت المفروض تكون النشيد الوطني، بس هذا المشروع قابل لكتير من الاعتراضات. نسمع سوا رجعت عمل لبنان ومن كف غنية وخبرية على جبل لبنان.

سنة 1955 زكي نصيف كان عضو بمعارف بعصبة الخمسة إلى جانب عاصي ومنصور الرحباني، توفيق الباشا وتوفيق سكر، وأعلنت انطلاق مرحلة جديدة للغنية اللبنانية انطلاقا من الفولكلور والتراث الشعبي. وهلأ بدنا نحكي عن طلوا حبابنا. عم نسمع سوا غنية طلوا حبابنا، هيدي لحنها الراحل زكي نصيف وكتبها مصطفى محمود، وتقدمت لأول مرة بصوت كورس غنائي خلال مهرجانات بعلبك الدولية سنة 1957، ومن بعد تقدمت بصوت الراحل وديع الصافي. نسمع طلوا حبابنا طلوا بغنية وخبرية ومنرجع.

عم نسمع سوا بغنية وخبرية، غنية طلح بابنا بالحلقة التكريمية الخاصة للراحل زكي نصيف. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر، وهلأ بدنا نحكي عن يا جار الرضا. بيقول زكي نصيف: كنا عم نحضر لبعلبك وكانت القصة لريموش بارا والإخراج لصبري الشريف. قال له صبري: في شخصية بالقصة اسمه أبو بشارة رح يمثلها وديع الصافي، وهو إنسان طيب القلب وخفيف الظل. فسألوه: كيف حالك؟ بيرد: دخلك شفت لي هالعنزة؟ فهو برجل مضيع عنزته بكل مناسبة بيسأل عنها. فسأله هذا الرجل: فيك تعمل لي سكتش يحط وديع الصافي بهالجو؟ فطلع معه زكي شي من ذكريات البلد، فبكل ضيعة فيها كروم، وكان يلتقي بآخر الصيف بدو رحل يقعدوا جنب الكروم حد المعاصر مطرح ما بيعملوا دبس، وعلى وش الدبس بتطلع رغوة هي للكب وبتكون من نصيب البدو الرحل. فاعتبر انه جنب الضيعة في بدو وبينسمع صوتهم بالليل عم يغنوا. بهاي الأثناء بيفوت وديع الصافي جاي من طرف المسرح ماشي على الدقة ذاتها، وعم بيغني لهم: عخيام لكن جيت دروبي، وهن بيغنوا له: يا جار الرضا مرحبا بك. منسمع سوا يا جار الرضا ومنرجع.

اشتقنا على لبنان هي من أبرز الأغاني الوطنية للفنان والملحن اللبناني زكي نظيف، وتعد من الأعمال اللي رسخت صورته كأحد أهم حاملي تراث الموسيقى اللبناني. هي من ألبوم اشتقنا على لبنان وصدرت سنة 1961. بنسمع سوا بغنية وخبرية ومنكفي حلقتنا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طول.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

وبيقول زكي نصيف جيت للموسيقى من الترنيم الموسيقي الكنسة، فكان هالشي طبيعي، وكانوا أخواته البنات يتعلموا من مدرسة رهبات القديس يوسف، وكانت هيدي الألحان بتجعل العقل يدوخ. فكيف إذا كان المستمع هو أنا هالطفل الحساس العاشق للموسيقى والمحب للنغم والترانيم والألحان؟

0: عم نسمع سوا تيتر مسلسل بربر آغا، المسلسل اللبناني التاريخي بصوت زكي نصيف. على فكرة زكي نصيف كان قليل ليغني تيترات مسلسلات، فغنى تيتر لمسلسل بربر آغا اللي سمعناها، وغنى تيتر مسلسل هربوا جاي الأفورة.
1: أمي زتتني وأنت يا رب اشتلقيني، سيري في عين الله ترعاكي.

مسلسل الهربو جاي الأفورة هو مسلسل لبناني اجتماعي درامي عرض سنة 1985، ومثل ما أنه مسلسل لبناني بيروي قصص اجتماعية بقالب كوميدي، فمنشوف مغامرات سائق ترامواي برجيس وبنته الحلوة اللي ربيها برلاند، فبينتقل

بيجي سوبرلاند بين الضياع وبيزوروا أسرة جديدة وبيئة جديدة على دراجة نارية وبيعيشوا تجارب عديدة وبيتعلموا دروس كتير من الحياة. هو من تأليف أنطوان غندور، سيناريو جاكلين جاموس وإخراج إلياس بورزق. بنسمع سوا هرب وجاي الأفورة بصوت زكي نصيف.

العشو مظلوم. عم تسمعوا غنية وخبرية كل خميس الساعة 4، واليوم حلقتنا تكريمية لزكي نصيف. وبدي أقول شيء عن زكي نصيف، أنه سنة 1997 صدر له ألبوم مهما يتجرح. هذا العمل هو عمل فني مميز في أغنية ونشيد مهما يتجرح بلدنا، بعد مجزرة أنا الأولى بسنة 96 ب18 نيسان. نسمع سوا مهما يتجرح بلدنا.

عم نسمع سوا مهما يتجرح بلدنا بغنية وخبرية. هالبرنامج اللي عم تسمعه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر على جبل لبنان. بدي أقول شيء عن زكي نصيف، إنه هو مش بس لحن كتبه لقاله، بل لحن للسيدة فيروز، لشحرورة صباح، ولصاحب الحنجرة الذهبية الراحل وديع الصافي. فتعاون مع فيروز بتسع أغاني بعد طول انتظار، وصدر سنة 1994 ألبوم لفيروز اسمه ألبوم فيروز تغني زكي نصيف من إنتاج صوت الشرق، شمل يا بني أمي بالإضافة لموشحين ودبكة وخمس أغنيات من بين أهواك بلا أملي. نسمعها صباحاً.

عم نسمع سوا أهواك بلا أملي للسيدة فيروز وواحد من التعاونات التسعة مع الراحل زكي نصيف. وهلا بدنا نحكي عن تعاوناته مع شحرورة صباح. قدمت صباح عشرات الأغاني من كلمات وألحان الراحل زكي نصيف من تسلم يا عسكر لبنان وأهلا بهالطلة أهلا وعرف بقدرته على تأليف ألحان بتتناغم مع المشاعر اللي بتعبر عنها كلماته. وحولت صباح هيدي التجارب لأعمال قوية ومعبرة بصوتها القوي حتى صارت كلاسيكيات خالدة بأرشيف الموسيقى العربية. نقلت أهلا بهالطلة أهلا الحالة الاجتماعية لأهالي القرى وصلت الضوء على العادات والتقاليد بالحفلات والتجمعات من الدبكة للغنى والرقص، كما أثنت على طبيعة لبنان وجماله. وجه زكي نصيف بصوت صباح المنتشر رسائل للمغتربين بعربنان لقونا ويجبال بلادي خضرة. وهلأ بدنا نحكي عن أهلا بهالطلة أهلا اللي هي جذورة الأولى سنة 1973 وغنتها صباح كجزء من تسجيلات مهرجان ومسرحية الشلال ببعلبك. نسمع سوا أيقونة الترحيب اللبنانية أهلا بهالطلة أهلا.

0: عم نسمع أهلا بهالطلي أهلا للشحرورة صباح، هي من التعاونات مع الراحل زكي نصيف، وبدنا نحكي هلأ عن تعاونات الراحل زكي نصيف مع وديع الصافي. يعتبر التعاون بين وديع الصافي وزكي نصيف من أبرز المحطات بتاريخ الغنية اللبنانية، فجمع بين صوت الجبل القوي ألحان التراث العميق ليشكلوا مع بعض هوية موسيقية لبنانية خالدة. قدم زكي نصيف لوديع الصافي مجموعة من الأعمال الفولكلورية والوطنية اللي انسجمت تماماً مع صوته الجبلي، فبرزت الأغاني مثل الطبع الريفي والدبكة مثل رمشة عيني تغوينا ولالا عيني لالا. فسنة 1957 إجا مهرجان بعلبك ونقل مشهدية مشغرة للمسرح من خلال عرس القرية، فابتكر الراحل زكي نصيف دبكة يا لالا عيني لالا مستوحيا إيقاعة المربع من حركة عصر العنب لصنع الدبس، ومنسمع رمشة عينك تغوينا.
1: رمشة عينك ت...

0: غنية وخبرية بياخد بريك قصير وأخير وبيرجع. جبل لبنان إذا
1: عدنا بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما ألفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: تحسات حسات ملك على عرشه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
7: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

غنية وخبرية رجع من البريك، واليوم حلقته مخصصة لرحلة زكي نصيف بذكرى 110 سنين على ميلاده لأبو الفولكلور اللبناني. ومن كفة سيرته الذاتية، فهو توفى سنة 2004 ب 11 أدار، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمشغرة وسط حشد من الرفقاء المواطنين وأهالي المنطقة وحتى المعجبين، وحاز على وسام الأرز من رتبة كوماندر. بس المضحك المبكي انه زكي نصيف بالرغم من عطائاته وابداعاته ما كان بيملك باواخر ايامه بيت، فالال بي سي تولت الموضوع واستاجرت له بيت وساعدته ماديا حتى ما ماتوا. وهلا بنسمع اشتقنا كتير.

غنية اشتقنا كتير يا حبايب اللي عم نسمعها هي تحفة فنية فولكلورية شهيرة من كلمات وألحان وغناء الموسيقار اللبناني الراحل زكي نصيف. تعد هيدي الغنية واحدة من أبرز كلاسيكيات الفرح واللقاء بالموسيقى اللبنانية والعربية، فارتبطت دايما بمشاعر عودة المغتربين والترحيب بالأحباب بعد طول غياب.

بالختام بيبقى زكي نصيف اسم كبير، مش بس ملحن أو فنان، هو صورة عن لبنان الحقيقة، لبنان الضيعة والدبكة والفرح اللي ما بينطفي. من راجع يتعمل لبنان لاشتقنا على لبنان، خلى الموسيقى تصير وطن والوطن يصير أغاني يعرفوا قيمته لأجيال قدام. زكي نصيف ترك لنا إرث فني كبير، بس كمان ترك لنا إحساس إنه لبنان رغم كل شيء دايماً راجع يغني ودايماً راجع يتعمر. لهون منكون وصلنا لختام حلقتنا من غنية وخبرية اللي كانت عم تحتفل بذكرى 110 سنين بميلاد أبو الفولكلور اللبناني الراحل زكي نصيف. ما تنسوا تتابعوا جبل لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تيك توك ويوتيوب. بدي أشكر كل من شارك بإعداد هالحلقة، علي غربية، زاد قادري، أمير عباس، شرب الراشد، كلود أواس. بدي أشكر طبعا ميكانو على الإخراج الإذاعي. ملتقانا بيتجدد الخميس الجاي بنفس التوقيت على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. وما تنسوا ورا كل غنية في دايما خبرية تستاهل تنقال. باي باي.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسك لبنان بعلاقات أخوية مع سوريا تقوم على التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مرحباً بتشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. كما تلقى عون من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دعوة رسمية لزيارة دمشق، نقلها باسم الرئيس أحمد الشرع.
1: أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من السرايا أن بلاده تؤمن بلبنان وتنفتح على الحوار مع جميع مكوناته، مشدداً على أن اتفاق الإطار مع إسرائيل شأن لبناني تقرره الدولة اللبنانية. من جهته أعلن رئيس الحكومة نواف سلام الاتفاق على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات المشتركة.
0: دعا وليد جنبلاط إلى إعادة النظر في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أنه غير قابل للتطبيق بصيغته الحالية وأنه لا يضمن انسحاباً إسرائيلياً واضحاً. كما أكد أن حزبه لن يؤيد الاتفاق، داعياً إلى اعتماد اتفاقية الهدنة لعام 1949 كأساس لأي مفاوضات مستقبلية.
1: أكد سامي الجميل بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون دعم حزب الكتائب لمسار استعادة سيادة الدولة، معتبراً أن اتفاق الإطار يشكل خطوة مهمة لتحقيق انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة وإنهاء الحرب، وشدد على ضرورة توحيد اللبنانيين خلف الدولة، مؤكداً أن استمرار السلاح خارج إطارها يعرقل أي مسار للإصلاح والتطوير.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، حزب الله يدمر؟ والدولة تعمر؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من خمسة على خمسة، ويسرني أن أستضيف فيها عضو المجلس السياسي بالتيار الوطني الحر وديع عقل. أهلا وسهلا فيك.
1: بونجور، يعطيك العافية، حلو البروغرام.
0: أهلا وسهلا فيك، بشرفنا وجودك معنا. متى سيعود لبنان دولة حرة مستقلة انطلاقا من التيار الوطني الحر؟
1: قاسي سؤالك كتير. للأسف لبنان اليوم منه هيك، لأنه لبنان تحت الحرب اليوم، وجزء من سياستنا أو قرارنا الحر منه حر اليوم، خاصة أنه الحرب يلي عم تضرب لبنان، الإسرائيلي هجم على لبنان، أخذ أراضي كبيرة، قتل بلبنان، وكمان عندك مواجهة من تاني مال جزء منها إيراني، لأنه اليوم حزب الله موجود بلبنان لسببين. سبب الأول أنه في احتلال إسرائيلي، وتاني سبب لأنه كمان في عنده تمويل وارتباط بإيران. فلتنحل هيدي الأزمة يلي كلنا كلبنانيين عم نحلم بهيدا النهار يلي بده يصير لبنان بلد بدون حروب وبدون معارك ومرتاح، منقول دايما نتأمل بشيء أفضل. بس للأسف بقلك تصارع كتير كبير بين دولتين كبار يلي هن الأمريكان من مال، إيرانية من تاني مال. يعني حتى إذا بتشوف دول الخليج العربي، دول أوروبا، كلهم عم يسعوا لاتفاق سلام بيناتهم، ونحن جزء من هذا الاتفاق. أي شيء بيقربنا لحل بيكون منيح للبنانية، وهيدا طموحنا. بس قدي بده ياخد وقت، ما بقى نسترجي نقول والله بكرة بيخلص ولا بعد فترة بتخلص، لأنه طقلنا زمان عايشي. لك أنا عمري 45 سنة، أنا إلي 45 سنة بلبنان بسمع كنت أهلي بيقولوا بكرة بتروق، بكرة الوضع بيصير أحسن، وأنا ب 45 سنة مش شاهد بلبنان إلا على معارك وحروب ومشاكل واحتلالات. بس صرت مثل أهلي، مثل كل حدا تاني. هذا يمكن بيسموها الريزيليانس اللبنانية،
0: المقاومة اللبنانية.
1: صرنا بنقول هالمقاومة إن شاء الله بكرة أحسن،
0: أنه هي من أدت أنه إسرائيل تحتل الجنوب حاليا. لو ما سلاح حزب الله ما كانت إسرائيل دخلت إلى الجنوب.
1: لكن هلأ هيدي فيك تشوفها من ميلتين. من الميل الأولى أنه لا، بالأول إسرائيلي كان موجود. المشكل الأولاني صار بلبنان مش من حزب الله، المشكل الأولاني صار من سنة 48 لما الإسرائيلية أخذوا جزء من فلسطين وهجروا الفلسطينية، وقسم منهم إجا سكن بلبنان. بعدها تكونت مجموعات مسلحة وصار إلى دعم، والدعم ما كان لبناني، مش اللبنانية سلحون الفلسطينيين، كان إلى دعم دولي، دعم منظمات شيوعية بوقتها، منظمات عربية وغيرها، واستعملوا جنوب لبنان ليعملوا عمليات على إسرائيل. والإسرائيلي عمل ريبوست أكثر من مرة، وهذا شيء تطور بفترات. يعني إذا بتشوف أنت 67، 68، بعدين 69 اتفاقية القاهرة المشؤومة يلي خربت لنا بيتنا كلبنانيين، هيدي شرعوا فيها استخدام الأراضي اللبنانية من منظمات فلسطينية تقاتل إسرائيل. تبهت وصار تراكم. بعدين إجيك حزب الله بفترة تانية بعد كان ديجا إسرائيل صارت بلبنان. هلأ ظهر الإسرائيلي، غلطة حزب الله اللي ارتكبها إنه من بعد ما ظهر الإسرائيلي، وهيدي اللي نحنا كنا كاتيجوريك يعني بشكل قاطع ضده، راح يقاتل بمناطق ما خصوا فيها لبنان. يعني حرب الإسناد سماها هو، لغزة، لليمن، لغيرهم. هيدي غلطة، وهيدي الغلطة دفع ثمنها كتير غالي بإيداته. يعني إسرائيل قتلت إيادات لحزب الله، إسرائيل دمرت بيوت، مساكن، عرفت، قتلت ناس، قتلت شباب، وقتلت كتير لبنانية ما خصهم كمان، لا منهم حزبيين ولا شيء. هلأ هون موقفك كلبناني بعز دين المعركة، ما فيك تكون أنت إلا ما عم بتدافع عن بلدك. واليوم مصلحة لبنان أنه تنتهي الحرب. أي شيء وأي فكر وأي عمل سياسي بيكون لينهي هيدي الحرب، كل لبناني بعتقد ما في، يعني ما في خلاف عليها، كل لبناني بيكون مؤيد لإله. أما لا تيجي تقول أنه والله هلأ التفاضل بين الإسرائيلي ولا حزب الله ولا إيران ولا أمريكا ولا كذا، بتكون عم نعمل جدل لا ينتج. اللي بهمنا عمليا انه توقف الحرب ويرجع لبنان دولة عندها حقوق أو تحافظ حقوقها.
0: اتفاق الإطار الذي حصل بين لبنان وإسرائيل، موقف التيار الوطني الحر منه أي موقف اليوم؟ هل هو مع؟
1: واضح.
0: هل هو ضد؟
1: نحن من أول نهار بلشت المشاورات، بالأول بلشوها، بعدين صار في رعاية أمريكية لمفاوضات بين لبنان وبين إسرائيل من تاني مال. نحن كان موقفنا من أول نهار، يعني نحن كنا مرحبين وقلنا لهم انتبهوا في شروط معينة لازم تجربوا تحصلوها للبنان، وما ضغطناهم لأنه نحن منعرف مدى صعوبة أنك أنت تتفاوض مع فريق طرف تاني مثل الطرف الإسرائيلي يلي هو أول شيء عنده قوة عسكرية هائلة مقابلك، تاني شيء عنده دعم دبلوماسي دولي كتير قوي وعنده لوبي كتير قوي، وحرام أنا برأيي إنه نحمل المفاوضين اللبنانيين مسؤوليات أكتر من اللي بيقدروا يعملوها، هذا بيكون ظلم عليهم. وأي شيء بيأمن استقرار لازم نحن نمشي فيه ونوافق عليه. ما تنسى إنه التيار الوطني الحر وقت الرئيس العماد ميشيل عون كان رئيس جمهورية عمل اتفاق، عمل مفاوضات وعمل اتفاق بحري مع إسرائيل برعاية أمريكية والأمم المتحدة ورسمنا الحدود البحرية. يعني نحن قبل غيرنا فتحنا هيدا الباب، فتحنا هيدا الطريق وقلنا لكل لبنانيين طب ما من نتيجة إسرائيل هي العدو، أنت لما تعمل تفاوض مع مين بتعمله؟ مع عدوك،
0: مع العدو. يعني التيار الوطني الحر بشكل عام مع هذا الاتفاق الإطاري ولكن يعترض على بعض البنود.
1: طبعا مش اعتراض، نحن طلبنا توضيحات من
0: توضيحات
1: الحكومة
0: على هذه البنود.
1: طبعا طلبنا توضيحات، بدنا نتفادى أي ليش عم نطلب توضيحات.
0: أوكي.
1: نحن بدنا نتفادى أي مشكل داخلي، ما بدنا حدا بالداخل يجي يكون يقول أنا هيدا ضد الاتفاق ولا مزعوج منه ولا كذا. عم نجرب نهدد الداخل لأنه ما عندنا مصلحة ولا حدا عنده مصلحة هلأ بلبنان، نختلف نحن ببعضنا وإسرائيل محتل الجنوب وفي قصف يومي ومشاكل. لا، المشكلة لحية هونيك، واليوم الحل بيكون بدك تخلي الإسرائيلي يطلع مع تسليم كامل إنه اليوم إمرة السلاح وحصرية السلاح يجب أن تكون بيد الجيش اللبناني، يلي نحن حتى عم نروح أبعد عم نقول ممنوع انتقاد جيش لبناني بهذه الفترة لأنه جيش لبناني بيجمع الكل اللبنانيين. ما تقوصوا على الجيش، بالعكس خلينا نكون حاضنة شعبية كبيرة للجيش اللبناني وللجيش يقدر ياخد بإيده المبادرة وهو يكون مسؤول عن موضوع حصية.
0: انطلاقا من هون يقال أيضا بأنه لو ما التيار الوطني الحر ولا سيما رئيس التيار الحالي والسابق ما دعموا الحزب وغطوا هذا السلاح ما كنا وصلنا نحن للمحل يلي وصلنا له اليوم. كيف اليوم عم تدافعوا عن المؤسسة العسكرية يلي بفترة من الفترات أويتوا منظمة غير شرعية عندها سلاح بوجه الدولة؟
1: أنا بأكد لك ما فيش حدا منا راح حفر ولا خندق بجنوب ولا حدا زق سلاح ولا
0: لكن
1: شيء.
0: لكن خطأ المسيحي اللي أعطيته للحزب.
1: هاي خبرية هيدي، شو بدك؟ اليوم حزب الله هو موضوع تسليحه أبعد بكتير من هيك، منا قصة ما في طرف داخلي لبناني ساهم بتسليح حزب الله. حزب الله استفاد من أوضاع دولية كبيرة، استفاد بالتسعينات في كتاب كتير حلو كاتبه ديفيد هيل. ديفيد هيل يلي كان مساعد وزير خارجية الأمريكية لا شؤون الشرق الأوسط والشرق الأدنى. ديفيد هيل عامل كتاب عن لبنان، عن السياسة الأمريكية في لبنان من الستينات لليوم، وبدعيك تقرأ وكل حدا عم بيسمعنا. ديفيد هيل بيخبر كيف إيران كانت تستفيد من تمويل فتح التمويل الأمريكي باتفاقات بالأول مع مادلين أولبرايت بالتسعينات، بعدين من اتفاق الثاني النووي، وكان في هيدا يأمن تمويل وغطاء كامل والتسليح يصير بلبنان لحزب الله. هيدا شيء كان معلن عندهم. يعني نحن كلبنانيين، وأنا ما بدي حمل ولا طرف لبناني وأكيد مش تيار، يعني ما في ولا طرف شارك بتسليح حزب الله من لبنان.
0: طيب
1: لا، بعدين الحكومات اللبنانية من بعد الحرب بعد اتفاق الطائف يلي التيار ولا مرة ما كانش فيه بعد تيار أساسا، كانت كلها هي تشرع عند وجود المقاومة. طيب
0: ولما
1: في جنوب
0: دخل التيار
1: لبنان
0: إلى العهد أو إلى الحكومة، كيف استفاد إذا بدك الحزب وبماذا استفاد أيضا من وجود التيار بالسلطة؟
1: لا ما استفاد شيء، هو ما بيستفيد من وجودك بالسلطة. حزب الله عنده حضور شعبي وازن داخل لبنان، في حضور كتير كبير وفي عنده جو، انتبه عنده جو متعاطف حزب الله. لما في شاب آخر نهار ما فيك تنكر إنه في شاب في بيته ضربت له إيه إسرائيل، هيدا الشاب
2: عنده حق يدافع عن بيته. هلا بيروح ونحن هون وصلنا ضدهم بالموضوع، وقت قلنا له ما فيك تروح على غزة، انت شو خصك بغزة، بدك تقصف بغزة. اليوم ما فيك تمنع حدا، انت اليوم بيتك. وهيدي صارت بكل اللبنانية، بالحرب اللبنانية جيش السوري ضرب، الفلسطيني ضرب، الإسرائيلي ضرب، كلهم ضربوا بمناطق اللبنانية. اللبنانية حملوا سلاح ليدافعوا عن بيوتهم، ومثلهم بالجنوب نفس الشيء، نفس السيناريو. هلأ لما راحوا على بعد آخر، هون بيفقد التعاطف السياسي الداخلي، وهذا اللي صار فيه لحزب الله. بس أما لكن بتعرف مين اللي بيستخدم هيدي الأمور بالسياسة المحلية؟ هن ناس ضعاف ما عندهم أرجومان، يلي اليوم إجا اعتبر أنه أنا إذا بيضعف، إذا إسرائيل بتضرب حزب الله، بتضرب حزب الله ولا بتقتل ولا كذا، أنه في فريق سياسي بيقوى بلبنان. هيدي غلط، هيدي خطايا ارتكبت بالحرب. أكبر خطية أنك تستقوي بغريب على ابن بلدك، ابن بلدك تحل معه المشكل، والمشكل معه بينحل، مش مثل ما بيصوروا اليوم أنه مستحيل ينحل، لا بينحل. ونحن واضحين جدا، حزب الله اليوم سلاحه يجب أن يصبح مع الجيش اللبناني، وفقط الجيش اللبناني والقوى الأمنية هن بيكون عنده حصرية سلاح.
0: هذا اللي أكد عليه رئيس التيار لما زار نبيه بري، أكد على رفض الفتنة، وأكد على دعم المؤسسة العسكرية وحمايتها
2: وحصرية سلاح. طبعا
0: طب هذه الزيارة أزعجت يقال القصر الجمهوري،
2: ليه بدها تزعجه؟ لا بالعكس، العلاقة نحن ورئيس الجمهورية منيحة، علاقة جيدة اليوم كتير نحن ورئيس الجمهورية، ونحن نحمي.
0: تغير الخطاب بين بداية هذا العهد وبين هالمرحلة.
2: نحن بأول العهد أول شيء نحن ما انتخبنا جوزيف عونر لأنه كان في مخالفة دستورية، وحفظنا على مبدئيتنا لأنه كان يجب يكون في تعديل دستوري وغيره. ولكن من لحظة اللي صار جوزيف عونر رئيس جمهورية نحن دعمنا رئيس الجمهورية، ونحن نحمي موقع رئاسة الجمهورية. ونحن أكثر طرف سياسي تعرضنا لهجوم إذا بدك وقت كنا برئاسة الجمهورية مع الجنرال ميشيل عون، وتعرضنا بنعرف قيمة كيف بتحور المسؤوليات بلبنان. رئيس الجمهورية بعد الحرب منو مثل رئيس الجمهورية،
0: عم نحكي عن اتفاق الطائف يلي أخذ صلاحيات وأسندها إلى رئاسة الحكومة،
2: طبعا حتى كلها بالحكومة صفة. هلأ مثلا بواحد بيجي بيقول لك رئيس الجمهورية ما عمل هيدا المشروع الإنمائي، يا أخي ما بيقدر يعمله، وزير الأشغال بده يعمله، عرفت؟ رئيس الجمهورية بده يوافق له، وزير المالية بده يدفع، بطلت مثل قبل. وهون الكومباريزون بتسيء لموقع رئيس الجمهورية، حرام يعني. هيدي ممنوع يتحمل أمور ما منا بإيده. هون شو بيعملوا؟ بيلعبوا السياسيين تجاه جمهورهم، تجاه جمهورهم تيهربوا من المسؤولية عند جمهورهم، بيروحوا بيكبوا المسؤوليات شمال يمين، عرفت؟ لا يهربوا هن من المسؤولية. بينما الحقيقة هلأ بدك تحكي جد، عندك مجلس وزراء مسؤول، وعندك مجلس نيابة مسؤول. واللي بيزعلك انه شوف انت هلأ، روح شوف بإسرائيل، روح شوف بأمريكا، مجلس النواب عندهم كونغرس هونيك والسنا، وهون بإسرائيل أسبوعياً بيجتمعوا بيناقشوا مواضيع الحرب وموضوع التمويل العسكري وكذا. نحن بلبنان مجلس النواب مفرص، راح مدد لحاله مجلس النواب وفرصوا الشباب.
0: لو هذا المجلس ما مدد لحاله وين كان التيار الوطني الحر من مسار التحالفات؟
2: لا كان عنا كتلة،
0: كانت حلف مع الحزب
2: طبعاً، نحن كنا محضرين كل، لا كان في مطارح ما كانش حيصير في تحالف، نحن كنا
0: وكأنه على القطعة هون نستفيد من تحالف مع هذا.
2: نحن كنا محضرين حقيقة، نحن كنا محضرين ومستعدين للانتخابات بشكل كامل، وترشيحاتنا كانت حاضرة وكل تفاصيلها حاضرة. في جزء من التحالفات ما كان مبتوت بعد لسبب بسيط، انه اليوم القانون الانتخابي بيعطيك طريقة تحالف معينة فارقة عن قبل. لا بدي يكون صريح معك، فارقة كتير. يعني نحن اليوم رجعنا بعلاقات طيبة مع كتير من الفرقاء، بال 2022 يمكن ما كانت هالعلاقة، صار في انفتاح على كتير أحزاب أخرى بلبنان، حتى علاقاتنا الدبلوماسية صارت أفضل بكتير. يعني اليوم نحن نملك واحدة من أفضل العلاقات الدبلوماسية، إن كان مع المملكة العربية السعودية، مع دولة قطر، مع الإمارات، مع دول أوروبية، حتى مع الأمريكان، العلاقة بتحسن اليوم، عرفت؟ يعني التيار أخذ تموضع وسطي يمنع فيه من مال الاحتكاك يصير بين طرفين كتير صاروا متطرفين بلبنان،
1: ومن تاني مال بيسمح لهالطرفين اللي عم بيتنازعوا انه يلاقوا بلاتفورم يجوا يقعدوا عليها على القليل. يعني تيار عامل اذا بدك مثل اكليبر سياسي بالبلد، وهيدي شغله منيحه.
0: في علاقه وديه بتجمعك مع الرئيس السابق ميشيل عون؟
1: طبعا حبيبي.
0: لو كان اليوم موجود بهذا الموقع هو رئيس الجمهوريه، اي خطوه كان اخذها؟
2: كان حامي لبنان، وكان اساسا هو اليوم حتى وخارج الحكم
0: شو بيقول
2: جنرال على تواصل يومي بموضوع اللبناني. جنرال هم الاول عنده هو عدم خساره ارواح جديده من الناس، وقف الحرب هي الاولويه. رايه انه موضوع اللي دخلوا فيه حزب الله بالحرب الاسناد هذا خطا كان كتير كبير، وهذا كان مكلف جدا الموضوع. وهو نصح قبل ما صار، يعني قبل ما دخلوا نصح، وانا بتذكر كتير منيح بعد 7 تشرين 2023 وقت وقعت حرب غزة، وكان عندي بالبيت، كنا عاملين جمعة مع الشباب على الغداء، وكانت صباحا بلشت بغزة الهجوم اللي انعمل من غزة على اسرائيل. والجنرال بذكره كتير منيح، بقلنا نهارتها بقلنا انتبهوا، الإسرائيلية مسميينا حرب، حرب إسرائيل الثالثة، انتبهوا. حتى استوقفته التارم، بعتقد كان قايله يا وزير الدفاع يا وزير الخارجية الإسرائيلي، نحن كلنا ما انتبهنا له، بقلنا حرب مش معركة. لما إسرائيل بتقول حرب كنت انتبهوا، الحروب إسرائيل بتنتهي بتوسع. هيدا معرفته العسكرية وخبرته.
0: هل كان أدرك موضوع التوسع؟ أدركه. اتفاق الإطار هل كان وقع على هذا الاتفاق برأيك؟
2: ليك الجنرال اليوم الفكر تبعه تبي بالنتيجة أن جوزيف عون هو خيار ميشيل عون بقية الجيش طبعا، أنه ابن جوزيف عون مؤسسة عسكرية، وأنا ما بحب تخوينه، يعني ما بحب هول الأصوات اللي عم بيطلعوا بهاي الطريقة هيدا. لا روقوا بالكم. بعدين ما حدا يفتكر انه والله كان بيقدر يعمل شيء تاني. اليوم في عندك مسارين بالتفاوض، في مسار تفاوض عم بينعمل بواشنطن لبناني اسرائيلي رعاية امريكية، وعندك تفاوض تاني يلي هو بلش بلوسيرن بسويسرا يلي هو ايراني امريكي، وفي كتير افريقيا، يعني في الدول العربية كلهم، في الاوروبيين كلهم، اتنيناتهم فيهم دينوميناتور كما هن الأمريكان، هون مع الإيرانية هون مع الإسرائيلية. أنا بدك رأيي، وهيدا رأيي يمكن يفاجئ الناس، خلينا نستفيد من اثنين مفاوضات، ما نيجي نحنا نقول والله هيدي بتعجبنا وهي ما بتعجبنا. لا، ليش
0: يعني معقدين؟ كأنه منك مع
2: لبنى نعقدها
0: عدم ربط المسارات ببعضها، أنت مع ربط المسارات.
2: أنا واقعي وعملي أنه آخر نهار الإيراني، ما هو كمان مسؤول كان عن التسليح بلبنان تبع حزب الله، ما هو الفينانسمون بيجي من وين؟
0: لكن اللي عم بيقولوا انه ربط المسارات بحد من قدره الدوله انه تكون هي المسؤوله عن القرار اللبناني.
2: بالعكس بالعكس بالعكس، اذا اليوم انا بقدر استفيد بالتفاوض المباشر عم نعمل بواشنطن بين لبنان واسرائيل فلتكن، واذا انا بستفيد من اي تفاوض هونيك. اليوم بالدوحه مشكلين، بالدوحه اليوم مشكلين خليه بين الأمريكان والإيرانية وبرعاية قطرية لموضوع لبنان، لانسحاب الإسرائيلي من لبنان. شو هيدا؟ لازم نرحب فيها كمان كلبنانية، ليش بدو يعرضوها اللبنانية؟ اليوم أنا بوثق جدا أنه القطري بيعمل لي مصلحتي كلبنان. لبنانية ما لازم ينسوا أنه القطري كان بعد حرب تموز كان هو نشلنا، لما كانوا يحطوا له شكرا قطر، شكرا، ما بتتذكرون هول الأرمات شكرا قطر، القطري ساعدنا كتير بلبنان.
0: هالمرة رفعت الشعارات على طريق المطار شكرا إيران.
2: غلط انه يعتبروا فريق منتصر، هيدي خطأ. اليوم ما حدا منتصر بلبنان، اليوم بلدنا مدمر وعنا 4000 شهيد. ما فينا نجي نقول والله نحن انتصرنا، لا بالعكس، انا بنصح الدولة اللبنانية تاخد دور الضحية.
0: ما هي الضحية اليوم على طاولة المفاوضات، والضحية بكل المسار، لانه ما عندها اوراق قوية الا نزع السلاح.
2: ما عند ليك الدولة اللبنانية بتقول يعني بالمسار يلي عم تعمله ما فيها تفاوض بلا حزب الله. ما حزب الله هو بالنتيجة مطلوب منه انه عملية سياسية ينخرط فيها، ما هيك؟ بس هون في شيء غريب، انه هالفرقاء كلهم قاعدين مع بعض وعم يشتغلوا سوزرا، ما في غير نحن معارضه لبنان، نحن برا التيار الوطني الحر.
0: هل هذه المعارضه
2: انا بتفاجئ انه
0: نجح التيار؟
2: بتعرف انا بتفاجئ انه بيهجموا على بعضهم وبيشتموا بعضهم وبيسبسبوا بعضهم وبالاخر بيقعدوا على زيت الطاوله بقى المجلس وزراء وبيمضوا مع بعضهم المراسيم الحكوميه. بتعرف انه بيمضوا حد بعضهم، مثلا وزير الكتائب وزير القوات وزير حزب الله، هو بيمضوا زيت المرسوم.
0: رح نحكي عن موضوع الحكومه، زياره اسعد الشيباني الى بيروت، رح نحكي عن حمله الاعتقالات الواسعه بالعراق يلي عم بتصير عم بتطال.
2: والله عفاك هذا ستريز انتريسنت،
0: موضوع مهم لانه بيقول

0: tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي
2: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
3: إنه أنا بحسها كوميدية
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنتوان
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضت عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إليه
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: نتابع 5 على 5 مع المحامي وديعاء. الأهلا وسهلا فيك.
1: أنا مبسوط ولاي بالصور. إيه مبسوط إنه حاطت ميسي فوق رونالدو. هيدي
0: أنت برازيلي.
1: إيه بحب البرازيل بس بحب ليونيل ميسي.
0: برازيل يمكن ما تربح.
1: إيه.
0: اللقب حاليا، هل كل الدعاوي يلي رفعت قانونية ربحت ووصلت لمحلات معينة؟ ربطت لك إياها.
1: إيه لا. إيه. بتمنى البرازيلية يربحوا مثل ما ربحت قصة رياض سلامة. أنا
0: كيف ربحت هذه المحاكمة وفي دعوة قضائية ضد رياض سلامة وحاكم بونك عودة السابق ب20 تموز؟ هذه الدعوة ليه حصلت حاليا؟ وهل تحرك القضاء الفرنسي أجبر التحرك الداخلي يبدأ بهذه الخطوة؟
1: مزبوط، في شغلتين صاروا. نحن بالأول بسنة 2019 بلشنا شغل، لحقنا نحن في أنا من لبنان محامي، في كمان محامين من هون، وفي محامين برا، في شيربا ويليام بوردون عزيز سليمان وغيرهم منتشرين بالعالم. توحدت إذا بدك هالجهود أو كل واحد كان عم بيشتغل على مسار، وصلنا لنتيجة تحرك القضاء الأوروبي. من القضاء الأوروبي كمان كان محرك القضاء اللبناني غدا عون جان طنوس إلين سكندر، ومشيت المسارات. هون تعرضنا لكتير لضغط فيها، بس الفرق كان إنه أنا كنت ديجا عامل باركوري بوزارة مكافحة الفساد، كنت ديجا بعرف كيف بدهم يقمعونا قضائياً، يعني كيف بدهم هيدي خبرية علي إبراهيم وغيره من القضاة بيشربوك قهوة بتفل على البيت، يعني الخبرية ما بيلاحوا حدا إذا ما بدهم يلاحوا، فكنا متحضرين لهم هول. وفاجأني هون إنه بهالوقت كانت عم تنقل الملفات بجدية بأوروبا وعم تنشغل بشكل جدي مع قضاة كتير قوية. مثلا في قاضي فرنسوية اسمها أود بيغوزي. أود بيغوزي هي اللي حطت له بإجره برسلي لنيكولا ساركوزي بفرنسا وحبسته قبل. وعندك سيرج تورنير، هودي من القضاة الكتير قوية بالعالم مش بس بأوروبا. فهول القضاة إجوا على لبنان، وهيدي أنا وقتها وعدتهم فيها، قلت لهم لأنه أنا طلعت على الاتحاد الأوروبي وعملت حالي ويسل بلور وكاشف فساد وجبناهم لهون، عملوا الإكليبر إذا بدك، واضطروا بالآخر إنه يصير في توقيف لرياض. وهلأ في شيء جديد وهيدي اللبنانية يسمعوها كتير منيح لأنه بينبسطوا فيها. نحن للأسف الشديد حطتنا في مجموعة بيسمعوا فيها اسمها فاتف. الفاتف هي اللي بتحدد الدول إذا هي بتكافح تبييض الأموال ولا هي دولة بتبيض أموال المصاري فيها. ذكر نحنا جري ليستد، نحنا تصنيفنا رمادي سيء جدا على الفاتف. والفاتف كانوا مجتمعين جمعة الماضي بباريس وتصنيفنا عاطل، وإذا منكمل هيك نحنا بعد كم شهر منصير بلاك ليستد، هيدا شيء كتير خطر، يعني بتوقف تحويلات على لبنان كومبليتلي. هون بالضغط تبع الفاتف صفوا ملزمين بلبنان

0: يتحركوا. من هيك هلأ بتشوف أنه حاكم مصرف لبنان سعاد كريم سعاد ولا وزير المالية ولا غيرهم بلشوا يحكوا الملفات تبعيتنا، كانوا يرجمونا نحنا، يسبونا، يبهدلونا، يضحكوا علينا.
1: في موقف واضح لحاكم مصرف لبنان بالرابطة المارونية تحدث عن هذا الموضوع أنه مصرف لبنان هيئة مستقلة وغير أهمية استعادة الأموال المنهوبة وغيرها.
0: هلأ صاروا ملزمين أنه ياخدوا الشغل اللي نحن عاملينه ويرجعوا يحطوه بالقضاء مرة تانية. أنا مبسوط لأنه أنا بدي نتيجة، أنا متفرق معي، مش مثل غيري كانوا قبل يقولوا إذا المصاري بترجع لنا عن يد غدعون ووديع عائل ما بدناش مصرياتنا. كان في ناس مجدي بيقولوا هيك، أنا بالعكس أنا شغلي كله بقدمه، كنت دايما أقول لهم شو فينا نساعد لنساعدكم نحن. وعلى فكرة ليك الفرق، غيري موظف دولة بيقبض مصاري، أنا كل هيدا الشغل عامله من جيبتي الخاصة، عم بعمله للناس للشغل العام بده يستفيدوا منه الكل.
1: بكره بيقولوا عم تستفيد من هالعمل لحتى توصل لمكاسب سياسيه يمكن نيابيه.
0: اعوذ بالله انا عملتهم كلهم بدون ما يكون عندي ولا بوزيشن بالدوله اللبنانيه، عملتهم كلهم بخيار شخصي هذه الاشياء، والحمد لله نجحنا. والشيء المنيح مثلا حكيت بقصه عوده، لا لك شو قصه عوده هيدي، بال2010 صار في بيعه لاسهم بنك عوده واشتريوهم، هون هي قصه كبيره كثير، وصار في تسهيلات من رياض سلامة لشركة، بعدين طلعت في شركة تانية وراها هي ام وان جروب تبع مئاتي يلي هي رئيس الحكومة السابق وخيه وابنه، وهودي كانوا مخبيين كوميشن مدفوعة بلينشتنشتاين لا رياض سلامة، ونحن وصلنا لهم. وهون معلي لحول شغلي للمرة الأولى، أنا بلينشتنشتاين كان عندي إيميل مكتوب بيني وبين النيابة العامة بلينشتنشتاين عم بحط مني استعدادي لكون شاهد أو كاشف فساد بالملف، وأنا باخد حماية قضائية لما بكون كاشف فساد وفقاً للقانون. واكتشفوا وقتها محامين لرياض سلامة ونجيب مئاتي وغيره اسمي فيها واسم حدا تاني سيدي كانت معنا موجودة بأوروبا، وإجوا عملوا علينا ريكاردو شي خوات. أنا وقتها بليلة وحدة بنسب على كذا تلفزيون، بنسب على الدنيا، ما عرفت شو عامل يعني. أنا قديش نزعجهم تخوتوا علي هالخوتة. هيدا هو الملف اللي هلأ قدام نيابة العامة التمييزية، هيدي تمويل بيع استفادوا منا مئاتك، أخذ ليا كوميشن رياض سلامة بقلب بنك عودة، وهلأ وقعوا كلهم بين شباك القضاء وملزمين. من هلا عم بقول لك سيدانوا فيها، سيتم الادعاء عليهم، ولح يرجعوا يفوتوا على الحبس، ما في اي مهرب. هيدي عمليه ضخمه لاموال عامه مولوا فيها صفقات خاصه، اختلست وتبيضت رجعت المصريات، وهيدا كادو بجنن بيكون للبنانية. ليه؟ لأن نحن عم نكسر امبيونيتي عن ناس كتير كبار. كانوا يقولوا لك قبل لك جيب لنا راس كبير، وينو هالراس الكبير بتلحقوه؟ أكبر راس مالي بالشرق الأوسط مش لبنان هو رياض سلامة، بيض مصاري دنيا هون بلبنان ومسك لك كل شيء وكمشناه وعريناه بهالطريقة. واللي أنت قلته كتير مميز، هي أول مرة أنا حدا عم بكون ضيف معه بيحكي عن موضوع مكافحة الفساد بالعراق. بهنيك يعني على اطلاع.
1: أهلا وسهلا فيك. حنحكي كمان عن هذا الملف من زاوية تانية اللي علاقة بجبران باسيل. هذا الشخص يلي دايما بيقوله فاسد سرق أموال عنده صفقات وغيره، ولكن القضاء ما قدر يلمس أي تهمة تجاه جبران باسيل.
0: صحيح.
1: ليه؟
0: لأنه هي تهم هيك كبوة كب. أنا بتعرف أول ما هجموا على جبران بعتقد بال2019 ولا شيء هيك بلشوا يقولوا أشياء، أنا صرت أطلب كل واحد مثلا عم بيحكي عنه قل له طيب تعا جيب هالدوسيه تبع جبران. أنا اليوم مسؤول ملف مكافحة الفساد بالتيار الوطني الحر، وأنا عندي هامش كتير كبير بالحركة، وبهمني أعرف شو هيدي التهمة يلي أنت عم تيجي تقولها عن جبران. كانوا كلهم يهربوا وما حدا يجي يجيب دوكيومان جدي وبروف أوني، ما قدروا يعملوا شيء. يعني حتى قصة البواخر كل العالم هلأ سوى أولى بواخر. أنت بتعرف إنه جبران راح على التحقيق بموضوع البواخر واستجوب بالتحقيق وما طلع في شيء بالتحقيق ورجع فل، بس هيدا الخبر يمكن مرق مينيم كتير صغير بالإعلام. أما تشويه السمعة اللي صار تاني مال، هيدا تشويه سمعة، وهيدي شغلة كتير عاطلة بالسياسة. ليه؟ لأنه ما في شيء هيك بالسياسة. هيدا واحد ما عنده أرجومان يحكي فيه معك، بيصير يحكي بأشياء شخصية مش مزبوطة، ساعتها بيضيع كل الناس. وهي اللي صار.
1: ذكرت أنه لبنان حالياً على تصنيف الرمادي وربما يتجه إلى تصنيف الأسود، يعني على اللايحة السوداء.
0: طبعاً.
1: كيف بنعمل إقامة ذهبية؟ أي مستثمر رح يجي على لبنان بتصنيف رمادي يحط أمواله عنا مقابل إعفاءات ضريبية، بده يحط تقريباً 500,000 دولار؟
0: كمان هيدي سطلنة. لا تبي هيدي عم بيعملوها إبراهيم كنعان لجنة المال والموازنة ووزير المالية ياسين جابر، وبعتقد جورج عدوان الإدارة والعدل وغيرهم، غير يعني باللجان. هاي تجليطة اللي عم تنعمل، شو هاي؟
1: طب شو بيستفيدوا إذا تجليطة؟
0: شبوبية، هاي خبرية. مين بده يحط هلأ؟ منو اللي بعقله الكامل بده يجي يحط 500,000 دولار ببنك لبناني عارف إنه يمكن هيدا البنك ما يرد له مصرياته؟ ما ديجا مش ردد مصريات الناس هيدا البنك. هودي بتعرف ليه؟ هو لأنه فاشلين، ما عندهم بقى مادة يحكوا فيها للناس، قاعدين بيتوهموا. وحقيقة هيدي بتبين لك تماماً كيف هي نوعية السياسيين عايشة بمطرح معين، وكل الشعب اللبناني عايش بمطرح تاني.
1: أي سياسي عايش مع العالم؟
0: قليل كتير.
1: مين؟ إذا فينا نسمي اسمين.
0: قليل الناس مين؟ اللي عايشة مع العالم.
1: مين يعني السياسية اللي عايشين مع العالم مشتركين هيدي الهوة بينهم وبين ليك طبقة العالم؟
0: ليك أنا ليش بحب ميشيل عونر؟ لأنه ميشيل عونر هو رجل بتقعد معه قادر يحكيك بالسياسة الكبرى، وقادر يحكيك بيومياتك بتفاصيل عيشهم بيومياتك بالمدرسة بالجامعة بتنكة البنزين بهولي. ليه؟ لأنه عنده احتكاك يومي. بينما في سياسيين ما بتعرف، أنا أوقات ناس تصير بتعرف أنا عايش حياة عادية، مثلا أنا بروح على السوبر ماركت، بسهر بالليل، بظهر على الكافيات بجبال عادي، بروح عايش مرة مع رفقاتي، ما تغيرت حياتي رغم انه عندي جوب ديسكريبشن سياسي، بس ما غيرت حياتي اليومية. هيدا الشيء ما بتلاقيه مع غير ناس. بس انا برفض انه سوق عربية تكون فيمام مسكرة من قدام. انا بسوق عربيتي عادي، برفض يكون معي حدا ينزل يتمرجل على الناس فتح طريق ولا يدفش هيدا، لانه هول بتعرف مين بيكونوا؟ هول ناس ضعاف، هول مش قادرين يحتكوا مع الناس ويحكوا مع العالم. من هيك بيروحوا بيلجأوا للبابازات على الناس، وهول ما بيعرفوا يوميات الناس، ما معهم خبر شيء. يا زلمة تعال اسألهم هلا، سلطات المدارس، سلطات الجامعات، الاستثمار، تخيل قدي مجديب، سوري عم بستعمل هذا الترم لأنه ما عندي ترم تاني لإيه، منو هذا المجدوب يلي بده يجي يوعدك بإقامة ذهبية بلبنان ب 500,000 دولار قال، ببلد في أغلى وحدة من أغلى تيكتات طيران بالعالم تتيجي عليه للبلد. ما بالأول كان عنده شغل هيدا النايب يروح يرخص الطيران ويفتح الكومبيتيسيون، بتبطل بقى هيدي حصرية الطيران
1: محصورة أصدق بشركة واحدة.
0: كيف لكان؟ لا أنا بدي جيب، أنا بدي جيب الوز على لبنان، بدي جيب الإيزي جات على لبنان، بدي جيب طيران. إيه بدي أنا شاب لبناني يجي من باريس على لبنان أو من أفريقيا أو من الرياض على لبنان أو من دبي ب$100، بدي اياه يجي لهون ينبسط كل ويك اند بلبنان ب$100. طب ما هلا فيني اعملها انا هلا من لارنكا في روح على لندن ب$100 على الويز ايرلاين، ما في اعملها بلبنان. ليه؟ لانه في حراميه بدهم يسرقوا بلبنان، عاملين مونوبول. هون ما فيك تسكت، بدك تقاتل بهالشيء. وانتم بدي هنيكم على شغله هيدي اللي عرفتها وحلوه كثير، عندكم نشره اخبار على الاي اي،
1: هي نشره على راس الساعه بالاي اي،
0: روعة. انتو فاهمين، انتو فاهمين شو الجيل تبعنا جديد بده. وهلأ بالاستثمار انا عندي حل افضل للاستثمار. تعريف لخبرة خبرية، انا ببرم كتير بجبال بالضياع. عنا مشكلة كتير كبيرة موجودة يمكن بغير ضياع كمان، نحن عنا ضياع كتير كبيرة بجرد جبال. أرطبة واحدة من اكبر مدن جبال، ما اسمها ضيعة، هائلة، 8500 صوت ناخبين لها، اكبر من ألم جبال، يعني إذا بدك تزيد كم ألم تيطلعوا أكبر منا بجبال. طيب أرطبة هلأ ما فيها 100 عائلة فوق عايشين فيها، مثلها بكل الجرود اللبنانية. تعرف شو السوليسيون لقلون هول؟ هول السوليسيون لقلون مثل ما عم ينعمل هلأ بأوروبا، يصير في هاب للهاي تك بقلبهم. أنت تكنولوجي والأونلاين صار فيك تشتغل من مطارح بعيدة، بدك الإنترنت، بدك الكهرباء، وبدك نوليدج، وبدك الشركة اللي بدك تشتغل معها. هودي منهم صعبين تجمعهم. اليوم بلبنان في كتير شركات، وأنا في منهم بيتعاملوا معي كمحامي، في كتير شركات بتشتغل تكنولوجي لبرات لبنان، وهي شركات بتسوى مليارات الدولارات. هيدا فكر استثماري جدي، تتشوف التخلف يلي موجود عند نواب رايحين يتسلوا قلب 500,000 دولار. هنيك نحن عنا عالم كبير فينا نغوص فيه كلبنانية وشبابنا شاطرين.
1: باختصار مجلس الوزراء مكون من حزب الله، التيار الوطن الحر اللي اصبح بالمعارضة،
0: نحن وحدنا معارضة
1: عبلك ما فات بالحكومة، وفي عنا القوات اللبنانية وغيرهم. هذا الجلوس على الطاولة كيف يقرأ، ولماذا الحزب لا يزال حتى الآن داخل هذه الحكومة؟
0: أنا برأيي أنه هن متفقين على الطاولة وعم بيخاطبوا بالغرائزية جمهورهم، معتر الجمهور عند كل هالأحزاب يعني، بيصيروا يقوصوا على بعضهم بينما هن قاعدين على جد طاولة مجلس الوزراء.
1: وزير الخارجية وينه من كل ما يحصل حالياً بعد ما كان عنده مواقف عالية السقف ولكن بالتنسيق مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية؟
0: أنا مضيعه من زمان.
1: عم يعمل جولات بالبحرين، كان عنده عم يعمل مفاوضات أيضاً
0: يعطيه
1: في هذا
0: ألف
1: الموضوع
0: عافية.
1: ليه عندك هجوم لازع على وزير الخارجية؟
0: لأنه فاشل.
1: ليه فاشل؟
0: فاشل.
1: ما شو فاشل؟
0: وزير خارجية الدولة عم تحترق بالأزايف لأربعة أشهر. كنا نحن يومياً كنا لازم نشوف هيدا وزير الخارجية بحركة كاملة باعتراضات. هلأ الدولة اللبنانية بالبند 13 بالاتفاق معلقين إنه يتقدموا ولا شكوى على إسرائيل. تعرف إنه كان لازم وزير الخارجية
1: ولكن رجعوا شرحوها إنه بحق لهم بعد انتهاء هذه الفترة إنه يرجعوا يقدموا ويسكتوا.
0: وزير الخارجية، وزير الخارجية كان لازم يكون موثق كل شيء يومياً،
1: لكن موثق
0: وكون مقدم فيهم كان كلهم هودي على الأمم المتحدة، على محكمة العدل، كان في عنده كتير أوبسيونات في يستخدمها. وزير الخارجية كان غايب تماماً. وزير الخارجية أنا بعتقد أنه لح يكتب كتاب التاريخ للأسف. بزعل أنه بهالمرحلة لبنان كان بحاجة لوزير خارجية كان عنده منصب شاغر اسمه وزارة الخارجية.
1: ولكن ليه كان شاغر؟ لأنه بأول فترة هذه الحرب كان عنده مواقف عالية، إن كان موضوع السفير الإيراني، إن كان مواضيع أخرى كمان.
0: ما بيعرف، تبين أنه رغم أنه كان سفير ما بيعرف دبلوماسية، ما عرف صاب شيء.
1: لو يعني كان عندكم وزير بالحكومة وزير خارجية شو كان عمل؟ كان وثق كمان كل ما يحصل؟
0: كان اشتغل للبنان وكان عمل دبلومات ممتاز، كان جاب العالم، وكان أي اتفاق عم بيحصل بهيدا العالم كان لازم هو يتدخل فيه كوزير خارجية على تنسيق كامل مع رئيس الجمهورية ويأتي بما هو لمصلحة لبنان. اليوم مثلا في وزير خارجية سوريا بلبنان، ما هيك؟ طيب بتشوف هلا وزير خارجية مفاجئ، وزير خارجية السوري يلي نحنا كان في حرب بيننا وبينهم بفترة بالجرود وغيره، دني بتلاقي اليوم دبلومات جاي عم بيحكي بلغة دبلوماسية ما فيك ما تحترمه عليها، عم بيحكي بلغة اتفاق مع لبنان، بتصالح مع حاله، بتصالح مع اللبنانيين. بتعرف أنا عجبني كلامه اليوم اللي طلع من بيروت، ونحنا كلبنانيين لازم نرحب بهالكلام ونجرب نعمل صفحة جديدة مع السوري. حتى
1: سؤال أخير، من خسر بوجود التيار خارج الحكومة؟ هل لبنان خسر لأنه قلت لي لأنه لو كان عندكم وزير خارجية كان عنده ملفات أخرى، أو من كسب هذا الموضوع؟ خروج التيار من الحكومة أو دخوله كان أنجح الوضع أكتر؟
0: لحقول شغلة بكل صراحة، نحنا ارتحنا أكتر لما كنا خارج الحكومة هلأ، لأنه الناس كانت مغشوشة بفترة مفكرين أنه والله الحكومة بس التيار بيكون عم بيشتغل فيها وكذا. هلأ شافوا الشوائب كيفية راكبة بقلب الحكومة وقلب الحكم بلبنان. من تاني مال نحن لو كنا قادرين نساعد كتير، وحتى من برا بهيدي الفترة بالأزمة نحن بينا أنه قادرين نمنع أي تقاتل داخلي، وهيدا الشيء منتمنى يضل مستمر لأنه بهمنا مصلحة كل اللبنانيين مش بس التيارين، كل اللبنانيين.
1: عضو المجلس السياسي بالتيار الوطن الحر المحامي وديعاء الأهلة، وسهلا فيك.
0: مرسي إلك، وبتمنى البرازيل تربح لأنه
1: اللي
0: مش هتربح تربح. هلا
1: فرنسا رح تخدها،
0: فرنسوية منيح كتير كتير منيح رهيبين، بس منضلنا هيك نتأمل. بس إذا ما ربحت البرازيل بيستهلها ميسي يمكن.
1: أهلا وسهلا وإن شاء الله يربح. يلا
2: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاق علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: هي مثلك كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز، واجد أنت الياس النقاش البحرية
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما ألف وشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا
6: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 او عبر الاتصال 01-328,000

0: بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وزير الصحة لدى المغادرة، البديل عن الاتفاق هو الجرأة في الموقف والاستفادة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية وليس الانبطاح. وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء سلام قال إن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل عليها، لا سيما الوصول إلى جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ومنذ قليل وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى معراب وتابع لقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إضافة إلى زيارة كان سبق وزار خلالها رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة نواف سلام، وأيضا رئيس مجلس النواب. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد ضم النائبين ميشيل معوض وأشرف ريفي وشخصيات أخرى أن المسؤولية هي الانطلاق من منطلق لبناني، ولا يمكن لمن يدعي السيادة إلا الاعتراف بسيادة القرار، فنحن لسنا بلدا حديث الظهور بل بلد صاحب تاريخ عريق وذو سيادة. بعد البريك فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 01-328-000 لحتى تكونوا عم تشاركوا معنا وتربحوا تيكت فوري فري لتشاركوا ضمن النسخة 11 من مهرجان أعياد بيروت بحفلة وأمسية مع الفنان الأردني الأخرس. إذن بريك ونتابع، وتواصلوا معنا على الرقم 01-328-000.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
3: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي ع بعيونك.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد نرجع مرة.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.
4: تحسات ملك على عشور.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
4: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
3: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: والشمس رح تطلع.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: فإذا فيكم تتواصلوا معنا على رقم 01-3-2-8-0-0-0 لتربحوا معنا تيكت وتكونوا عم تشاركوا ضمن النسخة 11 من أعياد بيروت وتحديدا بالأمسية الفنية مع الفنان الأردني الأخرس. ومناخد أول اتصال. ألو.
1: ألو.
0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
1: بونسوار.
0: فإذا حتكون عم تشاركي معنا لحتى تربحي تيكت مباشرة لتحضري حفلة الأخرس بأعياد بيروت.
1: مرسي كتير. مرسي.
0: شو بتعرفي عن الأخرس؟
1: حضرت له كم غنية يعني.
0: فإذا رح تربحي تيكت وبتقدري من خلال هيدي التيكت تروحي مع شخص تاني وتشاركه إذا بالأمسية الفنية مع الأخرس. أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي كتير. وألف مبروك. أنا كل يوم بسمعك على الساعة 5.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي كتير.
0: فإذا مهرجان أعياد بيروت بالنسخة 11 رجع من جديد إلى ساحة المهرجانات الفنية لحتى يوصلوا رسالة أساسية إلى علاقة بالمقاومة الفنية والمالية وحتى السياحية. فإذا بوقت فرضت في الحرب والظروف إلغاء معظم المهرجانات الفنية، عم يختار مهرجان أعياد بيروت أنه يتمسك برسالته يلي حملها من انطلاقه، وأكد أنه الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة وأنه الفن هو الوجه الآخر للأمل. إذا تواصلوا معنا على الرقم 01-3-2-8-0-0-0 لحتى تكونوا عم تشاركوا معنا وتربحوا مباشرة من دون أي سؤال تيكت للأمسية يلي حتكون مع الفنان الأردني الأخرس. إذا ب 18 تموز رح يسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني بعد النجاحات الواسعة يلي قدر يحققها بالعالم العربي، ويكون عم بيقدم واحدة من أكثر السهرات الشبابية ترقباً هالصيف. إذن بيحمل المهرجان هالسنة عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان، وبتنطلق فعالياته مساء 16 تموز مع النجمة اللبنانية عبير نعمة يلي رح تفتتح ليالي أعياد بيروت بصوتها الدافي وحضورها الراقي بأمسية طال انتظارها، لاسيما لعشاء الأغنية اللبنانية الأصيلة يلي بتجمع فيها الأغاني العاطفية والوطنية. ناخد تاني اتصال. مساء الخير.
2: ألو. مرحبا.
0: يعطيك العافية. فإذا عم بتشارك معنا حاليا لحتى تربح تيكت وتكون موجود بليلة 18 تموز مع الفنان الأردني الأخرس.
2: مظبوط.
0: ليه الأخرس تحديدا وأي أكتر غنية هيك بتسمع له إياها؟
2: الأخرس كلها غنية حلوين. أنا الأخرس حبه كتير يعني.
0: قد إيه الفن بالنسبة لك هو راحة نفسية بظل كل الأمور والتحديات الصعبة يلي عم بمر فيها لبنان حاليا؟
2: يعني الأغاني هي هلا الوحيد العلاج لنا اللبنانية وهيك يعني. أغاني حلوة.
0: أهلا وسهلا فيك. فإذا وربحت تيكت مباشرة ومن خلالها فيك تروح مع شخص تاني وتحضر حفلة الأخرس ب 18 تموز.
2: مرسي. مرسي كتير.
0: أهلا وسهلا فيك. إذا البداية ب 16 تموز مع النجمة اللبنانية عبير نعمة، ب 18 تموز رح يسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي ليقدم وحدة من أكثر السهرات الشبابية ترقبا هالصيف. أما مساء 20 تموز فبيتجدد الموعد مع الموسيقي اللبناني جيما نوكيون يلي بيرجع إلى أعياد بيروت بأمسية موسيقية استثنائية بيمزج فيها بين الشرق والغرب بالأسلوب الخاص يلي لطالما ميزه. إذا منذكركم أن تواصلوا معنا على الرقم 01-3-2-8-0-0-0 لحتى تربحوا تيكت مباشرة وتشاركوا ب 18 تموز بالأمسية الفنية مع الفنان الأردني الأخرس. ولأنه عيد بيروت لطالما آمن بتنوع الفنون، بطل الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز بليلة مختلفة تحمل عنوان فينا نحكي، وبيوعد خلال الجمهور بجرعة كبيرة من الضحك والمواقف المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية. ب 24 تموز بيتجدد اللقاء مع النجم اللبناني جوزيف عطية يلي بيرجع إلى جمهور العاصمة بأمسية بتحمل الكثير من الفرح والإيقاع بعد النجاحات يلي حققها على المسارح اللبنانية والعربية. بذكركم تواصلوا معنا على الرقم 01-328-000 واربحوا مباشرة تيكت لحفلة الأخرس.

كفي 5 على 5 وفيكم تتواصلوا معنا بعد على الرقم 01-328-0000 لحتى تكونوا عم بتشاركوا مباشرة معنا وتربحوا تيكت لشخصين وتكونوا ب 18 تموز مع الفنان الأردني الأخرس.

0: إذن مهرجان أعياد بيروت رجع إلى الساحة بنسخته الـ 11 لحتى يشارك به الأمل، الفرح والمقاومة الفنية، هالمرة من واجهة مختلفة عن المكان السابق به أنتلياس النقاش الواجهة البحرية. إذا تواصلوا معنا على الرقم 01-328-000 واربحوا مباشرة معنا تيكت للأخرس. ألو؟ ألو؟
1: ألو، هاي ريكاردو.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: يعطيك العافية.
0: بمجرد ما توصلتي معنا رح تربحي مباشرة تيكت للأخرس، وهيدا تيكت بخليك أكيد تحضري تشاركي بهيدي الليلة ب 18 تموز ضمن مهرجان أعياد بيروت إلى جانب شخص تاني رح تاخديه معك. ميرسي
1: كثير.
0: مين رح تاخدي معك؟ دقيت
1: بس لأقول لك قديه بحب هالبرنامج، ما توقع صراحة، يعني فاجأتني
0: وميرسي عن جد. أهلا وسهلا فيك، مين رح تاخدي معك؟ خبرينا.
1: نسمع.
0: هيدي التيكت بتخليك تروح انت وشخص، مين الشخص يلي رح تاخديه معك؟
1: ما بعرف، عم فكر حدا من رفقاتي.
0: طب ليه الأخرس؟ شو بتعرفي للأخرس أغاني؟
1: صراحة أحلى غنية لإلي للأخرس هي أجدد وحدة دايما هيك، وبحب سكابا كتير كمان، وآخر خريف.
0: أعطينا هيك كم كلمة من غنية آخر خريف أو أي غنية حفظتيها للأخرس؟
1: كلمة منه؟
0: هيك كم كلمة، كم كلمة أحسن من قلك غنية.
1: أشتاق لعيونك زي شوقي العمان.
0: قدي عمرك؟
1: 22 سنة.
0: إذا هلأ الفن بالنسبة لك هو رسالة أمل وحياة، أو كيف عم تقدري تغيري جو بظل هالأمور يلي عم نعاني منها من حرب وغيرها؟
1: أي صراحة أنا الأغاني كتير بتعني لي، وبس أسمع أغاني كتير برتاح، ف والنيد
0: الصراحة هالتكت كان. 22 سنة بتفكري تفلي من لبنان أو حد اللي هون؟
1: ما سمعت.
0: عمرك 22 سنة؟
1: صح.
0: بتفكري تهاجري من لبنان أو تبقي هون؟
1: أكيد صراحة.
0: تهاجري؟ أو تبقي؟
1: لا، أفل.
0: ليه بك تفلي؟ ألو؟
1: إيه ألو؟
0: ليه بدك تفلي من لبنان؟
1: ما سمعت.
0: ليه بدك تفلي من لبنان؟ قلتي لي انه عمرك 22 سنه وبتحبي تهاجري من لبنان.
1: ايه اكيد، لك صراحه ما في فرص شغل ابدا لهلا، يعني العالم اللي بعمرنا، ف يعني ما بعرف ورقبات الفيوتشر الواحد بفكر فيه.
0: اكيد لبنان رح يرجع مثل قبل واحلى. هيك امنيه اخيره، شو بتقولي قبل ما نختم معك ونربحك مباشره هيدي التيكت؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، يعني يا رب صراحة يرجع لبنان مثل ما كان قبل ونقدر نعيش فيه وما نعطي الهام كل يوم شو بده يصير.
0: أهلا وسهلا فيك ومبروك التيكت، وإن شاء الله الشخص اللي بده يروح معك يستمتع معك. أهلا وسهلا فيك.
1: باي.
0: إذن حنتابع معكم هذه الجولة على أبرز الأمسيات الثمانية بأعياد بيروت، ونكون عم نتلقى اتصالاتكم على الرقم 01-328-000.

0: حيكون بعد عنا اتصال واتصال آخر فقط، يعني اتصالين، وبنختم معكم هذه الفقرة من الجوائز من 5 على 5 كرمال حفلة الأخرس ب 18 تموز. بناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو، هاي.
0: هاي، كيفك؟
1: هاي ريكاردو، صباح.
0: الحمد لله. من وين عم تتواصل معنا؟
1: من المنصورية، بيروت.
0: من المنصورية بيروت. رح تربح مباشرة معنا تيكت لتحضر حفلة الأخرس، إلى جانب تيكت أخرى لشخص تاني حيكون عم برفقك بهالأمسية.
1: أوه، شكرا شكرا، ميرسي كثير عن جد، ثانك يو. بدي أقول لك، بدي أوجه تحية لك ولكل المستمعين، ويعطيك ألف عافية على الشغل اللي عم تعمله.
0: أهلا وسهلا فيك. بالنسبة لك الأخرس بكلمة، شو بيعني لك هالفنان الأردني يلي أغانيه بتشبه الجيل الشباب يلي بين أنه عمرك تقريباً بالعشرينات؟
1: صراحة ما بعرف شو يعني أخرس، بحس خرج هذا الجيل الطالع هلا، يعني ما حدا، كل هالجيل كله بيسمع الأخرس وما في وصف بكلمة صراحة، ما عندي شيء يقوله، بس بحب الجو تبعه، الستايل تبعه حلو، شوي يونيك وهيك.
0: اهلا وسهلا فيك والف مبروك. هلا بناخذ بريك وبنرجع بنتابع 5 على 5 مع اخر اتصال من تيكتس للاخرس، وبنتابع حلقتنا مع فقراتنا المعتاده.
2: بريك وبنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
2: هالصيفية خلوا طلعتكم تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبس فيستيفال بالزعرور كلاب، من 4 بعد الظهر لل10 بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبس فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: منتابع 5 على 5 ومناخد اتصال أخير اليوم لحتى يكونوا عم يربحوا تيكت لخمسة على خمسة. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: كيفك؟ يعطيك العافية.
0: الحمد لله. كيفك أنت؟
1: الحمد لله.
0: رح تربح دغري مباشرة معنا تيكت لا تكون عم بالشركة بحفلة الأخرس ب 18 الشهر 18 تموز إلى جانب شخص تاني. أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي
0: كثير.
1: يعطيك
0: العافية ريكاردو. أهلا وسهلا. سؤال سريع.
1: ايه تفضل.
0: كنت عم تسمع فيروز أو صباح؟ مين كنت عم تسمع؟ غنية مين هيدي؟ كانت لصباح أو لفيروز؟
1: لصباح هيدي الغنية.
0: شو بتعرفي منها؟
1: للغنية ولا لصباح؟
0: صباح أو حتى الغنية.
1: ما بعرف كثير عن صباح، بس كانت أيقونة وكانت تعمل حفلات كثير بكذا محل بالعالم.
0: أهلا وسهلا فيك وألف مبروك.

0: خمسة على خمسة. الاقتصاد مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: أغرب طرق إخفاء أموال الفساد، طالما عم نحكي حالياً عن العراق ومحاكمة إذن الفاسدين من المسؤولين. الدفن بباطن الأرض، هالطريقة لم تعد مجرد حفرة بسيطة، ففي قضية وكيل وزارة النفط كشفت التحقيقات القضائية أن جزءاً كبيراً من المبالغ المالية جرى دفنه تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار. الحشو داخل الجدران والأسقف الثانوية، لجأ بعض المتهمين إلى بناء جدران وهمية أو تجاويف سرية داخل بيوت، حيث أظهرت صور ومقاطع مسربة من المداهمات، ما جرى تداوله بمداهمة منزل النائبة عالية نصيف. بعض المتهمين استخدم كوارير المي يلي بتوصل تقريباً وبتساوي 5 لترات من المي، حيث حطوا فيها العملات الورقية بداخلها بإحكام، ثم تغلق لمنع تسرب المي والتراب إليها قبل دفن أو وضع بسراديب المنازل والمزارع لتمويه لجان التفتيش. حاولت زوجة أحد المتهمين الكبار إحراق وإتلاف عدة مليارات من الدنانير بشكل عاجل فور شعورها باقتراب قوة المداهمة، حيث حاولت رمي الأموال داخل التنور لإخفاء معالم الجريمة. إلى السياسة، ماذا كشفت صحيفة أمريكية عن خلافات بين الحرس الثوري الإيراني والرئيس الإيراني؟ كشفت صحيفة أمريكية وجود خلافات بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبراً أنه بتهدد مسار المحادثات. فشو هي أبرز نقاط الخلاف؟ الرئيس الإيراني يسعى للإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بقطر، بينما الحرس الثوري بيعتبر السيطرة على مضيق هرمز أولوية. الرئيس الإيراني بيركز على إنعاش الاقتصاد الإيراني وإعادة الإعمار، أما الحرس الثوري فبيركز على إنعاش الاقتصاد الإيراني وإعادة الإعمار أيضاً. الرئيس الإيراني بيدفع نحو استمرار المفاوضات مع واشنطن، بينما الحرس الثوري بفضل ورقة مضيق هرمز على الإفراج عن الأموال المجمدة. هل الخلاف جديد؟ بتشير التقارير إلى أن الحديث عن تباين بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري تكرر منذ اندلاع الحرب، إلا أن التقارير الأخيرة تعتبر أن هالخلافات أصبحت أكثر وضوح ومعقول تأثر بمسار المفاوضات مع واشنطن. إلى خبر عسكري، الجيش اللبناني أضعف جيش على مستوى المنطقة لعام 2026 وحل بالمرتبة 118 على مستوى العالم. إذن 118 عالمياً الجيش اللبناني يحل في المرتبة 118 عالمياً من أصل 145، هو الأخير إقليمياً حيث يحل في المرتبة 15 والأخيرة بين الجيوش المصنفة بالشرق الأوسط. بيبلغ عدد القوات اللبنانية النظامية نحو 60,000 جندي وضابط، وبيوصل ببعض التقديرات الشاملة للمؤسسات الأمنية الأخرى إلى نحو 80,000، فيما تقدر أعداد قوات الاحتياط ب 35,000. الأسطول البري بيتكون من 204 دبابات إيطالية ونحو 7,000 مركبة مدرعة. أما الأسطول الجوي فبيتكون من 6 طائرات هجومية خفيفة فقط ونحو 60 مروحية. الأسطول البحري بيتكون من 48 قطعة بحرية بتشمل الزواري الخفيفة. أما الإنفاق العسكري السنوي فبيوصل إلى 800 مليون دولار أمريكي، وبتشكل المساعدات الأمريكية نحو 90% من منظومة التسليح.

0: بخبرنا المالي، قصة الانهيار المالي بلبنان، كيف انتقل لبنان من أزمة سيولة إلى انهيار مصرفي شامل ثم إلى استقرار نقدي هش من العام 2019 إلى العام 2026. بالعام 2019 اندلعت الأزمة وبدأ الانهيار، والأسباب كانت تأييد سحوبات المودعين، انتفاضة 17 تشرين، إقفال المصارف لأسابيع، وبداية فقدان الثقة بالقطاع المصرفي. التعثر السيادي وظهور اللولار بالعام 2020، أولاً التوقف عن سداد اليوروبونز، 2 إعلان إعادة هيكلة الدين، صدور التعميمين 149 و151، ظهور منصة صيرفة، ولادة اللولار، وانفجار المرفأ يلي عمق الأزمة. بين 2021 و2022 الانفلات النقدي، إطلاق وتوسيع منصة صيرفة، التعميم 157، التعميم 158 للسحوبات بالدولار النقدي، التعميم 161 لشراء الدولار، تعديل قانون السرية المصرفية، واستمرار انهيار سعر الصرف. الانهيار التاريخي بدأ بالعام 2023، رفع السعر الرسمي إلى 15,000 ليرة، توسع الدولار بالأسواق، الدولار لامس 140,000 ليرة، انتهاء ولاية الرياضة السلامة، تسلم وسيم منصور الحاكمية بالإنابة، ووقف التمويل الخاص من الدولة من الاحتياطات. العام 2024 شهد على توحيد سعر الصرف، صدور التعميم 166 والتعميم 167، اعتماد 89,500 ليرة للدولار، توحيد الأسعار الرسمية للصرف، استقرار نسبة نقدي، وتوسع الاقتصاد المدولر. بالعام 2025 بدأت موجة من الإصلاحات المعلقة، منها تعيين كريم سعيد حاكم لمصرف لبنان، تعديل قانون السرية المصرفية، إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، اعتراضات المجلس الدستوري، مشروع قانون الفجوة المالية، واستمرار استقرار سعر الصرف. بالعام الحالي 2026 عم نشهد استقرار هش، يعني تعديلات جديدة على قانون إعادة الهيكلية، متابعة شروط صندوق النقد، تمديد التعميم 158 و166، رفع بعض السقوف المستفيدين، واستقرار الدولار قرب 89,500 ليرة. إذن هيدي قصة الانهيار المالي بلبنان 2019-2026. ناخد بريك، وبعد البريك جولة على أبرز الأخبار يلي كانت ترند بكل أنحاء العالم، دايماً ضمن 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب عبر إذاعة جبل لبنان.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبللبنان.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما ألفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قالو هو دبكي انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: كل العصايد من حلا عينيكي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
9: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
9: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
9: قلبي ده قلبي ده
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: وكل العام حيسوه إليه.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك
9: مارا.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

منتابع خمسة على خمسة وجولة سياسية. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه الكثير من التشويش للرأي العام فيما خص موضوع اتفاق الإطار بواشنطن، وقال لو بقى اتفاق 17 أيار وطبق فكم كنا وفرنا من حرب وتعتير على اللبنانيين من 45 سنة. ولفت جعجع إلى أن لبنان في ورطة كبيرة اليوم في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ولدينا خيار هو اتفاق الإطار، وأقول إذا مش منيح هيدا الاتفاق وقفوا المعركة. وتوجه إلى حزب الله، لا بتقاتلوا ولا بتكون حدا يعمل اتفاق إطار، ما يحصل هو غش للرأي العام، فالاتفاق هو الخيار الوحيد المتوفر للخروج من حالة الحرب نحو بناء البلد. وكشف جعجع أنه حمل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع مفيدة استكمال السياسة المتبعة نفسها على قاعدة أن لبنان دولة سيدة حرة مستقلة ويجب التعامل معها على هالأساس، وبنقدر نستفيد بالمساعدة بإخراج النفوذ الإيراني من لبنان.

كتب وزير الخارجية يوسف رجي على أكس: أتت زيارة معالي وزير الخارجية السوري لتكرس صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، ترتكز على الاحترام المتبادل والاعتراف الكامل بسيادة كل دولة والعمل المشترك انطلاقاً من المصالح المشتركة للشعبين. رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران تبقى محور الاستعداد الرئيسي لنا وكل جبهات القتال لا تزال نشطة.

لم يحقق أي رئيس أمريكي سابق مكاسب مالية خلال وجوده بالبيت الأبيض بالحجم يلي كشف عنه رئيس ترامب هالأسبوع، بما في ذلك ترامب نفسه خلال الولاية الأولى. وقفز دخل الرئيس خلال العام الماضي لأكثر من 2.2 مليار دولار مدفوعاً بحيازته من العملات المشفرة واستثماراته المرتبطة فيها بحسب أحدث إقراراته المالية. وذكر ترامب أنه حقق ما لا ينخفض عن 440 مليون دولار بعام 2019 مدفوعة بشكل رئيسي بأعماله العقارية بحسب إقراراته المالية، وقبل عودته إلى البيت الأبيض بعام 2024 أعلن تحقيقه أكثر من 600 مليون دولار. تكافح فرق الإطفاء عدة حرائق غابات أججتها الرياح القوية في جنوب فرنسا في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات أحدث موجة حر تجتاح أوروبا. وشدد وزير الداخلية على أنه ثلاث حرائق اندلع منها اثنان على الأطراف الغربية لمدينة مارسيليا الساحلية المطلة على البحر المتوسط أحرقت 12.1 مليون متر مربع. ويشتعل أكبر هالحرائق بإقليم قرب الحدود مع إسبانيا، إذ التهمت النيران نحو 1210 هكتارات. أطلقت مصر خدمتي أطمئن وأطمئن على الآخر والمعروفتين إعلامياً باسم شريحة الطفل، والهدف منها إمكانية تأييد ومنع وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي وحظر المحتوى غير الملائم. وبحسب بيان من وزارة الاتصالات المصرية فإن هالخطوة بتستهدف توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف الذكية.

تمكن علماء للمرة الأولى من بناء خلية من الصفر قادرة على التغذي والنمو والتكاثر على غرار الخلية الطبيعية، ويعد هالإنجاز بمجال علم الأحياء الاصطناعي خطوة معقول تمهد لعصر الجديد من الكائنات الحية المصممة بحسب الطلب ويلي تعمل كأنه آليات حية بحسب شبكة CNN.

0: بقصة من لبنان بكرة بتتابعوا معنا. أغرب ست أماكن بلبنان، منازل طائرة، قصور سريالية وأسرار مذهلة. بالإضافة إلى فقراتنا المعتادة وجولة وقراءة للمشهد السياسي المحلي والعالمي مع ضيوفنا. بتقدروا تنزلوا على تليفوناتكم أبليكيشن جبل لبنان يلي من خلالها بتقدروا تكونوا عم تسمعونا مباشرة، تشوفونا عبر تلفزيون جبل لبنان كيبل فيجن، وتابعوا آخر الأخبار بمحل واحد من كافة المصادر والمعلومات بالتعاون مع إنفو 3. بحلقتنا اليوم كان معنا المحامي وعضو المجلس السياسي بالتيار الوطني الحر وديع عائل، وطرقنا إلى الملفات السياسية الحالية من اتفاق الإطار، موقف التيار الوطني الحر، أين كان رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون في حال كان في هذه المعركة وهذا المسار، شو أبرز القرارات يلي كانت اتخذها، وهل كان وافق على اتفاق الإطار. بالإضافة إلى مواضيع مالية اقتصادية من الدعم الموجود حالياً، الإقامة الذهبية واستدعاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي ومدير العام السابق لبنك عودة إلى التحقيق. إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. موعدنا بيرجع بيتجدد بكرة، إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طمع.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: ربحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية.
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبتشي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية.
3: إنه أنا بحسها كوميدية.
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
5: بيروت.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: متخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال هو دبكة قال شو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

جبل جايين، اشتقنا الجبل نيح الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وجه أعلى جبل.

0: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد منرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: ملك على عرشها
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: بيروت
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: أوف أوف أوف تغير هواك

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية.
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.
3: تزقزق ما صبتشي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية.
3: أنا بحسها كوميدية.
2: لولو أكتر اجتماعية.
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقها، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: تحسها ملكة على عشور
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: لك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: بيروت
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة العميد فادي داود

هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: والقد بسيني وانا السبع. يا كرد منك يا جدي اساتين نانا بازدو، يا كرد منك اساتين نانا بازدو.
1: بشتكي بم بشتكي بم بدنا مصاري يا ستي. بشتكي بم بشتكي بم بدنا مصاري يا جدي.
0: بشتكي بم بشتكي بم عطوها الواوي عطولي بسيني وعطو

ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Dance, Guy Manoukian and his orchestra, live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: تحسها ملكة على عرشها
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: بيروت
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

0: مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
3: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالبا.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك طول.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
4: غالبا.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك
3: مارا.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد.

والأرز وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها